0: وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: ياخي شبيك متغشة هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: أما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: أي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة، الجافة والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأوكسيجن أفام.

0: FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: Publicité.
4: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة وتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
6: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
7: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجب نفس اكسجين ونرجع.

0: Oxygène.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك
2: انت تعرف علاش
1: نعرف وانت تعرف علاش
2: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا
1: تعاوننا
2: وتفرح معانا
1: نحبوها لخاطر تفهمنا
2: ترشدنا
1: تنصحنا
2: وتوعينا
1: نحبوها لخاطر ديما معانا
2: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب
2: هي ديما معاك
1: تخفى ولا تسهر
2: هي باقي بحذاك
1: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
1: وتونسنا
2: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا
2: توا عرفت علاش
1: وانتي فهمت علاش
2: على خاطر اكسجين افام حكاية تتعاش
3: والله والله ما ننساها مهما عملتوا فيا وفيها عندي قصة حب معاها قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها اكسجين يا غالية صوتك بالصوت العالي لا مين نادي نحبكم يا سيدي والله نحبكم ويهلكني ربي نحبكم والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم امان نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم
1: اوكسيجين افيل

يعني بليش ماء. الآية اللي ربي سبحانه وتعالى يقول فيها وجعلنا من الماء كل شيء حي. الإنسان يحيا، الإنسان بالماء يتنفس يعيش يرتاح. أنت تكون تعب، تكون يعني متقلق، وقت اللي تشرب شربة ماء باردة تتنعم، وقت تدوش دوش مفرشك ما شاء الله تمشي للبحر تتمتع تحيا. الماء رو أصل الوجود. ربي عز وجل يقول قل فرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ربي عز وجل يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لكن اليوم الماء في الدنيا ورغم الصعوبات ورغم الكذا الماء يقعد متوفر، لكن فما يوم القيامة نهار آخر، يوم العطش، يوم الندامة، وقت اللي باش نقفوا بين يدين ربي سبحانه وتعالى. وكل إنسان تسبب في هالتقصير هذا وتسبب في هالكارثة هذه وفي الإهانة هذه للتوانسة وقطع الأساسيات عليهم، راو فما يوم قيامة، راو فما يوم اللي ما فيهش لظل ولا شجر ولا ماء ولا هواء اللي نتنفسه توا. يعني الماء يوم القيامة ما هوش متوفر. يوم العطش الشمس راو باش نقفوا بين الدين ربي سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. النهار عند ربي عز وجل 50,000 سنة. إذا كان احنا ما نجمناش نتحمله ساعة وساعتين ونهار ونهارين القصان متاع الماء، راو فما نهار طوله 50,000 سنة باش نقفوا فيه. العرق يتسبب من الرؤوس، الشمس تدنو من العباد منهم، يعني من العرق يكون على الكعب متاعه، منهم على يوصل الركبة متاعه، منهم اللي على السرة متاعه، منه اللي على صدره، منه فما اللي يلجمهم العرق والعياذ بالله من كل مكان. يعني وحتى هكاك شوف أهل جهنم والعياذ بالله، فما آية عظيمة في سورة الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أهل الجنة، هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة ومشهد من مشاهد أهل الجنة وأهل النار. أهل النار وقت اللي يبلغ بهم العطش ويبلغ بهم العذاب ربي يفتح لهم نافذة يشوفوا النعيم اللي فيه أهل الجنة، كل ما ما شاء الله وكل كل الملذات وما لا أذن سمعت ولا عين رأت، يعني وماء معين وماء سلسبيل وربي سبحانه وتعالى يكرمهم بك النعيم المقيم هذاك، هم يطلبوا شرب ماء أهل النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من أعطيونا شوية ماء. يقولوا لهم إن الله حرمهما على الكافرين. شكونهم هذم الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا؟ يعني كل يخذوا الدين تي استخفوا استهزاء، تشكون قالك فما يوم قيامة واستهزاء واعتداء على حرمة الله واعتداء على حقوق الناس واستخفاف بمصالح الناس واستخفاف هذم، يعني يوم القيامة بش يشتاقوا المسألة هذه. الماء يولي حرام عليهم كيف الضوء اليوم، وقت تلقى روحك في الظلام تلقى روحك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الظلام الحالك. لأن نقول شوف هي الظلام اللي هو عكس النور، والظلام جاي من كلمة الظلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم اللي ربي سبحانه وتعالى حرمه، ولذلك الظلم اللي يظلم الناس واللي اعتدى على الناس واللي قهر الناس واللي استعمل كل القوة اللي عنده باش يظلم الناس، راهو فما يوم قيامة، راهو فما يوم حساب. ويوم القيامة راهو ما فماشي نور. إذا كان لهنايا يعني الإنسان النور ينجم يرجع والضوء ينجم يرجع، وما تقعدش الحالة هذه وما تستمرش بإذن الله، باش يرجع الضوء وباش يرجع الماء، ولكن كل شيء راهو يقعد مخبي، كل شيء يقعد في سجل العباد وباش يتحاسبوا عليه. يعني يوم القيامة اللي ربي سبحانه وتعالى أشار فيه يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وفي الآية الأخرى ربي يقول وذرونا نقتبس من نوركم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم

0: التمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يعني يوم القيامة أهل الكفر وأهل الظلم وأهل الشرك كلهم يكونوا في الظلام والعياذ بالله، ويناديوا على أهل الجنة اللي هما في النور ذرونا نقتبس من نوركم، يعني أعطيونا شوية نور من النور اللي أعطاه لكم ربي سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى يعمل لهم جدار يفصل ما بيناتهم، ففريق في النور وفريق في الظلام. الدنيا راهي هذه ينادي، راهي الدنيا هذه الكل يتصور، الدنيا هذه الكل احنا كما بكر نقولوا راهي محل شاهد، راهو ربي ساعه ساعه يعطينا يحللنا كما وقت الميت يتوفى يرى مقعده اما من الجنه واما من النار، واحنا زاد كيف كيف في الدنيا ربي ساعه ساعه يعطينا اشارات يعطينا مواقف، كما جت الكورونا وذكرتنا بالنعم المنسية اللي أعطاهم من ربي اللي هي نعمة الهواء اللي الإنسان يتنفسه، وبعدنا على بعضنا رغم اللي كنا اللي بعض يعيش مع بعضه وفي نفس الخدمة وفي نفس الدار وفي نفس البلاصة، الناس ولات بعيد على بعضها، أقرب الناس ليك ما عادش نجم تقرب له سبحان الله. يعني توا ربي عز وجل يعطي فينا في دروس، يعطي فينا في مواعظ، يعطي فينا في نافذة على النهار العظيم اللي باش نحنا الناس كل يعني اللي ربي سبحانه وتعالى سماه يعني يوم الحشر، ويوم اللي ربي ماهوش باش ينسى فيه حتى واحد، وما كان ربك نسيا. وش يقول ربي عز وجل؟ وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا. كل شيء ما انت باش يكون موجود بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ونادى يعني ربي عز وجل ينادي الناس الكل بأسمائهم يوم القيامة وبش يقفوا. فما ناس بش تتعب في النهار هذاك برشا، فما ناس في ظل عرش الرحمن اللي هما قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكرت وإحنا في السخانة وفي الشمس هذه تبدأ تلوج على الظل، تبدأ تلوج على بلاصة بش ترتاح فيها، تلوج على الكليماتيزور، لكن يوم القيامة فما ظل آخر أقوى من اللي نحكيه عليه هذا الكل اللي هو ظل عرش الرحمن. وما أدراك ما عرش الرحمن؟ وأول واحد ذكر ربي سبحانه وتعالى قال إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أول حاجة الإنسان اللي يأم الناس أو يتولى مسؤولية على الناس ويكون عادل وما يظلمهمش وما يعتديش عليهم ويوفر لهم العيش الأمين ويوفر لهم العيش الطيبة، هذا يكون في ظل عرش الرحمن. الشاب اللي ولد طفلة أو الفتاة أو الفتاة اللي تربى على طاعة ربي وعلى القرآن وعلى الصلاة وعلى الاستقامة والتقوى، الشاب اللي كان عفيف، الشاب اللي اللي اللي اللي خاف ربي سبحانه وتعالى من الصغرى، كيف كيف الناس اللي تفعل في الخير وبسكيت وما تقولش، الناس اللي تحب الناس بصدق وبقلب باهي وبقلب طيب ومن غير لغل حتى شيء، هذوم الكل باش يكونوا في ظل عرش الرحمن. ان شاء الله ربي يديم علينا يعني النعمة، وان شاء الله ربي يحفظنا، وان شاء الله ربي يحفظ البلاد ويحفظ العباد، وإن شاء الله ربي يصلح حالنا ويغير حالنا إلى أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: تحية كبيرة للجميع، بارك الله فيك فضيلة الشيخ والإمام الخطيب حافظ غرس الله، تحية كبيرة لكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل، وطريق السلامة للجميع.
2: دنيا ودين،
3: دنيا ودين مع فضيلة الشيخ حافظ غرس الله.
2: دنيا ودين.
4: خديت الباك ومزلت ماكش عارف شنو تحب تقرا؟ SMU avec ses écoles de business MSB et ingénierie MedTech تستدعاك le 17 juillet باش تحضر في la journée d'orientation وين باش تلقى un expert في التوجيه et des profs universitaires dans différents domaines يفسروا لك ويوجهوك. احنا نعاونوك ونوريوك الثنية وانتي مبعد تختار. تنجم تحضر معنا اون لين ولا نتقابلوا le 17 juillet مع العشرة متاع الصباح في كامبوس SMU لاك 2. مرحبا بيك.
5: SMU brings the word to you.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفولاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في الجام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
9: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
10: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
9: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
10: اما ديما نختار شنو ناخو؟
9: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
10: ايكرون سولير ب 19900؟
9: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف فاء والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
10: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
9: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
11: هيا جيب وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
12: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أكسجين اف ام. الموعد الخبيري على موجات أكسجين اف ام. مرحبا. جهوياً ينفذ اليوم معونة الصحة العمومية بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت ابتداء من الساعة 9 صباحاً وقفة تضامنية دعماً لكافة الأعوان والإطارات الذين تعرضوا للعنف أثناء أداء مهامهم. هذا وعبرت النقابة الأساسية لأعوان الصحة العمومية بالمستشفى الجامعي لحبيب قطفة ببنزرت عن رفضهم المطلق لكل أشكال العنف. انطلقت أشغال إعادة تبليط طريق بني مسلم ببنزرت الجنوبية في خطوات انتظرها الأهالي لتحسين الطريق ولتسهيل حركة التنقل، مع الدعوة إلى متابعة الأشغال لضمان جودتها وديمومتها. وعلى الصعيد الوطني، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغها اليوم الجمعة كافة الفلاحين والمنتجين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثيرات الحرارة المرتفعة على الزراعات والثروة الحيوانية، وذلك من خلال الالتزام بجملة من التوصيات تابعا للنشرة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلقة بتواصل موجة الحرارة وبلوغ درجة حرارة مستويات مرتفعة بعدد من ولايات الجمهورية. وتتمثل هذه التوصيات أولا بالنسبة للأشجار المثمرة والزراعات، تكثيف عملية الري خاصة خلال الصباح الباكر أو في المساء مع ترشيد استعمال المياه حسب حاجيات المزروعات، تجنب القيام بعملية التقليم أو الغراسة أو المعاملات الزراعية خلال فترات الذروة، وحماية الغراسات الحديثة من أشعة الشمس المباشرة، والمحافظة على رطوبة التربة باستعمال الأغطية النباتية، ومراقبة الزراعات تحسبا لظهور أعراض الإجهاد الحراري أو الآفات التي قد تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة. ثانيا، وبالنسبة لتربية الماشية والدواجن، توفير مياه شرب نظيفة وباردة بصفة مستمرة، تأمين التهوية والتفضيل الكافيين داخل الأسطبلات ومراكز التربية، وتجنب نقل الحيوانات خلال فترات الحرارة المرتفعة مع برمجة ذلك في الساعات الأولى من النهار أو المساء، ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات والتدخل السريع عند ظهور علامات الإجهاد الحراري. ثالثا، الوقاية من حرائق المحاصيل والغابات، الامتناع عن إشعال النار أو حرق بقايا المحاصيل بالقرب من الحقول أو الغابات، وصيانة الآلات الفلاحية، التثبت من جاهزيتها لتفادي اندلاع الحرائق، وتوفير وسائل أولية للأطفاء والإبلاغ الفوري عن أي حريق لدى المصالح المختصة. ورابعا، حماية العمال الفلاحين، تفادي العمل الميداني خلال ساعات الذروة خاصة بين منتصف النهار والرابعة بعد الزوال، والحرص على شرب كمية كافية من المياه وارتداء ملابس خفيفة وقبعات واقية من الشمس مع أخذ فترات راحة في أماكن مظللة. كما دعت الوزارة جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي متابعة النشرات الجوية الصادرة عن المرصد الوطني للرصد الجوي والالتزام بهذه التوصيات حفاظا على سلامة الأشخاص والحد من الأضرار التي قد تلحق بالإنتاج الفلاحي والثروة الحيوانية. يعقد المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة 17 جويلية 2026 جلسة عامة بداية من الساعة 10 صباحا، ويتضمن جدول أعمال الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية لسنة 2026-2030. أصدرت وزارة الشؤون الدينية بلاغ إلى السادة والسيدات الوعاظ والواعظات يتمثل في توصية من السيد الوزير نظرا لارتفاع درجة الحرارة والتنبيه من قبل مصالح الأرصاد الجوية باتخاذ إجراءات الوقاية والحماية. فالمرغوب من السيدات الوعاظ والواعظات دعوة كافة أئمة الخطابة في الجهة إلى تقليص المدة الزمنية لصلاة الجمعة ليوم 17 جويلية 2026 لمدة 10 دقائق. قال الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة إن موجة الحر ستشتد اليوم أكثر وأضاف بحبة في تصريح إعلامي إن درجة الحرارة ستتجاوز اليوم 49 درجة في غرب سوسة في كندار وسيد الهاني وعدد من معتمديات ولاية القيروان ومجاز الباب وغرب ولاية منوبة. كما كشف إن الحرارة ستنخفض يوم السبت بعض درجات بين الدرجتين إلى 5 درجات مقارنة باليوم، لافتا إلى أن موجة الحر ستتواصل إلى حدود يوم 24 جويلية الجاري. وفي أبرز أخبار العالم، أعلنت وسائل أعلام إيرانية اليوم مقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أمريكي على جسري كورستان وغريو بمحافظة هرمزدان. وفي المقابل استهدفت طهران كلا من سوريا والأردن وقطر والكويت والبحرين. وفي أحدث استهداف أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما على مركز عملية أمريكي في منطقة تنف بسوريا. وأضاف الجيش الأردني بأنه أسقط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. كما طال الاستهداف الإيراني دولة قطر حيث سمع عدوي انفجارات في العاصمة الدوحة. وفي عودة للشأن الوطني، لمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. يكون طقس اليوم الجمعة 17 جويلية 2026 حارا ومغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. نهاية المواد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
1: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 000.
0: سوبا ديستريغو أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني أبت سوبا ديستريغو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو سيتروين دي اس وابل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: ما زرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

احنا معاكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فانتم مستمعينا الاعز، انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: غالي.
1: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: أفار اليوم في أحسن أفار.
3: أحسن أفار
2: من لأفار.
3: تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكم تسمعونا في أحسن أفار مع مريومة من أجنس إكسبريس نورا بيزارت. أهلا وسهلا، مرحبا. ألو ألو ألو مريومة، مرحبا مرحبا بك معنا. باش تقول لنا على أفريتك المزينة كالعادة؟ شنحويلك يا ماري؟
4: صباح الخير، صباح الورد والياسمين.
3: نيتي مرحبا بك، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.
4: عايشك علينا وعلى كامل المستمعين. دونك اليوم عندنا الأفريت بيا مزينة برشا. اللي يحب يستثمر في فلوس وفي أرض نجم يعملها ميزون دوت، يعملها بنغلو، دونك المساحة نتاعها تخليها تجي ميزون دوت. البلاصة هذيا في طريق راس نجلة، قريبة لبحر راس نجلة، 10 دقايق قبل كهرب على بحر راس نجلة. وفيها زادا الفيو تاع البحر. هذيا سومها 1180 متر مربع. سوم نتاعها، سوم المتر 170 دينار المتر المربع وقابل للنقاش.
3: واضح، دونك اللي يحب يستثمر يتفضل مرحبا. برشا طالبين الكراويت في راسنجلة ويحبوا على البحر نتاعنا ويحبوا على بحر راسنجلة بالذات. دونك افير هي بي اللي باتو
4: فيه عن إسبليسكان للكري. هذي موجود يكتنيش بنزر، دونك اللي حبي يجي صيف ولا كوب المغي وبيكي ومرحبا بيهم. هذي فيه كليماتيزر مثال جديد زي دام ضيف، مرحبا بالناس كل اللي تحب كيل بنزر وتتمتع بنزر. هذي عن فيلا دلبيسين، هذي موجودة في كورنيش بنزر، دونك فيها صالة بيكتنين كوجينة بيتحمام، وهذي مثال جديدة في كل بيت فما كليماتيزور. بالطبيعة الويفي اللي نستحقوه نسكن موجود، وكوغ دو لا لوكاسيون اللي بشكل من عنا زادا اجونس ايموبليغ اكسبريس نورا موجودة. واللي كرا من عنا يستحق اي حاجة يكلمنا في اي وقت. بالنسبة للكل اللي حد يعمل ريزرفاسيون يكلمنا على 99 75 458، وإلا على 55 499 878. موجود 24 جور 24 على الواتساب. وبيان زادا ينجم يشوف ما يدخل الباج نتاعنا أجونس إيموبليغ إكسبريس نورا بنزل، يلقى فيها لي بيان نتاعنا لوكاسيون فاكونس كيف كيف. فما ديزيويت، فما تصور، يشوف معناتها شنو الحاجة اللي تعجبو ويكلمنا زادا على الأرقام اللي كنا.
3: سمعنا لفريات مريومة في بلاصة ما فيهاش برشا ريزو، يعطيك الصحة. تتواصلوا معنا على 31 10 98 53 53 51 53. وإن شاء الله نهاركم زين، نرجع لكم في دورة المرشي.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
2: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع وقاية دورة المرشي. أيمن أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح النور نادي، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة التسجيل الفهم.
2: أهلا وسهلا، شنو أحوالك يا أيمن؟
3: الحمد لله بخير والحمد لله نادي.
2: الحمد لله بخير مع ارتفاع درجات الحرارة. إيش تحس في روحك؟
3: والله يسخون نادي،
2: والله يسخون
3: هنا برشا وتجوز اللحظة هذه يعني ايه. ثم درجة حرارة مرتفعة جدا مقارنة بالصباح، يعني حتى احنا من الصباح لنا في السوق بيصبح ثم حركية صعبة جدا، لكن يعني أبرت بعد العشرة نقصت برشا، يعني نقص أكثر حتى مشتر، واللحظة ذي ما زالت حاجة قليلة، ما زالت بقية يعني في السوق يكملوا فيها الناس الكل، يعني الناس الكل يصغط على بكري، فهمتني؟ طقس حار جدا، حرارة وزاد تصير ترتفع يعني بعد نص النهار، فيصير احنا بالله الناس الكل ما نخرجوش للسخانة وردوا بالنا على صغيراتنا يا نادي.
2: وي ردوا بالنا على صغيراتنا قدر الإمكان، الصغار الكبار الحوامل الرضع بيان سور نشربوا برشا ماء، اذا كان ما يستدعيش الامر انك تخرج والا عندك قضيه اكيده والا باش تتنقل ماذا بينا تقعد في الدار، رغم انه فما انقطاع متكرر للكهرباء لكن يقعد ديما اضمن انك تقعد في الدار وما تخرج تعرض روحك للاشعه البنفسجيه خاصه في اوقات الذروه، وان شاء الله ربي يحمي الجميع وربي يعطينا على قد جهودنا يا ايمن. بيه كيفاش كان دورة المرشي؟
3: نادي الناس اللي يمشي للبحر ما يمشي في زل عشية شكون ياسر، فمثلي ما يمشي وشي غادي يعرف روحه من الشمس.
2: وإذا كان عندك بروغرام وإلا ما يخو كونجي وما تحب تفلت حتى نهار، التدابير الوقائية اللازمة، الواقي الشمسي المظلة، تقعد في بلاصة ظل تحت باراسول، يعني هذوما يقللوا من حدة الشمس، وتشرب برشا ماء سورتو أهم حاجة.
3: بالفعل
2: الترتيب
3: بالأسعار نادي، الأسعار اليوم تجد تكون أنت منخفضة مقارنة بالأسابيع على الفرط الكل. الفلفل اللي يبدو سمو من دينار 1400 1500 1800 لحلو ب 2000 فرنك للكيلو، الطماطم يبدو سمو من 500 وفما 800 وتوصل لدينار للكيلو، البصل بين 700 ودينار للكيلو، البطاطا يبدو سمو من 1600 فما 1800 وتوصل 2000 للكيلو، فقوس بين دينار و 2000 للكيلو، بقرع الأخضر بين دينار و 2000 للكيلو زادة، بقرع الأحمر دينار للبرج، البتنجان بين 500 و 2000 للكيلو، السنارية 500 للربطة، سرقوا المعدنوس تبقى معدنوس كل شد ارتفاع كيما الأسبوع الفارط مازال مرتفع اللي فما 500 صغيرة 800 وتوصل للربطة الباهية للدينار سرق ومعدنوس. بالنسبة للكرنب هنا 500 للكعبة، اليوتيوب بين 500 و 500 للكعبة زادة، القناوية ب 500 ل 100 جرام، والقارص ب 3000 كيلو. هذا فيما يخص الخضرة. ننتقل إلى الغلة نادية، الدلاع، الدلاع موجود وبكثرة، الدلاع يبيع فيه بالكعبة الصغيرة ب 4000 والباهية تلقاها ب 5000 للكعبة دلاع، أما الكيلو دلاع يعني الباهي بالقدا بالقدا موجود ب 1200 للكيلو. البطيخ زادة موجود بكثرة، فما 2000 كعبة و 2500 و 3000 و 3500 للكيلو بطيخ، بالنسبة للبطيخ يعني اللوكس تلقاها ب 1500 للكيلو. التفاح موجود 2500 للكيلو، فما الخوخ عليه عدد أسعار 3000 3500 و 4000 للكيلو خوخ، اللوز الأخضر مازال موجود ب 3000 للكيلو، فما العنب الأكحل 4800 للكيلو، والعنب الأخضر ب 3800 للكيلو. هذه هي الغلة. جات بعض أنواع الأسماك، هما البيتوما ب 9 دينارات و 800، والبوكا ب 4 دينارات و 800، السردينة الجيدة ب 3000 للكيلو، والخشينة ب 7000 للكيلو، فما زاد الثورلي يعني باهي متوسط ب 7000 للكيلو. نختموا باللحوم البيضاء، بالنسبة للدجاج ما موجود كان في الروج السوق، فرج السوق اللي يخدم اليوم بين 15 و16 دينار، فما يش دجاج حي ولا دجاج مذبوح في المحلات. موجود كان اللي سكالوب 18 دينار و200 والكويز داند 9 دينارات و800. يعني الاجواء عموما طيبه، الطقس حار جدا نازل. يعني اليوم دائما السوق الاسبوعيه في منطقه الواتا مع ارتفاع رهيب في درجات الحراره. انا وبقالي بتمنى لك ليك وكل الزملاء وكل السده المستمعين نهايه اسبوع موفق.
2: نهايه اسبوع موافقه، يعطيك الصحه ايمن، شكرا ليك. سمعنا الاسعار في سوق الويتا بالنسبه لليوم.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: جراء الانقطاع المتكرر للكهرباء من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز، انا ما عنديش الحق نختم حصتي في ظروف عادية، لازمني نختم حصتي في ظروف استثنائية ونرجع ونقولكم سامحوني نطلب السماح من حاجة خارجة عن ارادتنا احنا كإذاعة أكسجين FM. دونك بامكانياتنا تورا ومعنيت امكانياتنا الخاصة رجعنا لكم باش نقولوا لكم طريقة سليمة، رجعنا لكم باش نذكركم بأحوال الطقس، رجعنا لكم باش نقول لكم هنا معكم جوستومون هذا بالإمكانيات الخاصة، ما كان جينا واقفين حدنا حد ستيك تتحرموا من المعلومة تتحرموا من وسيلة إعلام امتاعكم، هذه هي راو كلفة اقتصادية. احنا تجوزنا تورا وانو نحكيو عن موجة الحر المتواصلة وارتفاع درجة الحرارة والتدابير الوقائية، وقعدوا في جاركم ما تخرجوش، لي احنا تجوزنا هذا الكل. اليوم نحكيو عن كلفة

اقتصادي. اليوم نحكيه عن كلفة صحية باهظة، اليوم نحكيه عن العديد من التداعيات، خسائر كبيرة وخسائر هامة. يعني موجة الحر اليوم في تونس تتحول من حدث مناخي استثنائي إلى أزمة اقتصادية هيكلية. مالوغوزمون إن لم نستبق الأمور، مش احنا نستبقوها انتوما بيان سور، نحكي انتوما كدولة، ويتم تطويق تداعيات هالأزمة هذه اقتصادية، وما عادش تتعاملوا معها الطقس كطارئ مناخي استثنائي عبارة ما في بالكم شو ما تعلموا بحتى شيء. أتوا وقتها نرجعوا حرفائكم الكرام ونرجعوا نعيشوا في دولة تحترم المواطنين متاحة. احنا توا ما بقانا كيمش نقول لكم في لمان وباي باي، لكن قبل بربي ان شاء الله ما يعاودش يقص علي أمل، عنا ان سبيسيال ديديكاس ألفة لبجاوي زميلتنا تواصي مصباح عيد ميلاد ولدها معاذ اليوم، دونك يحتفل بعيد ميلاد ونقول له هابي هابي بيرثداي معاذ، ان شاء الله تتربى في عز ألفة وفي عز فيصل، وان شاء الله من ذرية

0: معاذ ان شاء الله كل عام وانت حيب الف خير معاذ القبطني وان شاء الله راك في اعلى المراتب. تحيه كبيره للجميع، دونك ان شاء الله نهاركم زينه.
1: لا بد.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 425 781 99 985 283 252 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: راديو أكسجين FM، صوتك بالصوت العالي.

0: FM.
1: Oxygène FM, בסוט לה.
2: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781 99 985 283 72 419 152 أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: خير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
5: مهرجان بنزرت الدولي سيرك بابيروني يجيكم بالعرض الحدث للأطفال، عرض لو فواياجور، السبت 18 جويليا 2026.

0: أسعار التذاكر 5 دنانير و10 دينارات. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أف أم.
1: اقعدوا ديما معنا.

0: اكسجين اف ام.
1: الموعد الخبيري على موجات اكسجين اف ام. مرحبا. جهويا، قامت مصالح بلدية أوتيك بالتنسيق مع هياكل المندوبية الجهوية للفلاحة ببنزرت والسلطة المحلية والجهوية بهدم سور خارجي تابع لخلية الإرشاد الفلاحي بأوتيك، أي للسقوط ويمثل خطرا على سلامة المتسكنين. نفذ صباح اليوم عوان الصحة العمومية بالمستشفى الجامعي لحبيب قدفة ببنزرت وقفة تضامنية دعما لكافة الأعوان والإطارات الذين تعرضوا للعنف أثناء أداء مهامهم. هذا وعبرت النقابة الأساسية لأعوان الصحة العمومية بالمستشفى الجامعي لحبيب قدفة ببنزرت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك عن رفضها المطلق لكل أشكال العنف داخل المؤسسات الصحية، كما يطالبون بتوفير ظروف عمل لائقة وأمنة تضمن كرامة العاملين وسلامتهم وتمكنهم من أداء رسالتهم في أفضل الظروف. وعلى الصعيد الوطني، قال مدير عام المركز الوطني لسجل المؤسسات محمد عادل الشواري إن نسق الانخراط في المنصة الرقمية لسجل الوطني للمؤسسات مرتفع، حيث يتم يوميا تسجيل 1000 منخرط جديد. وأضاف على هامش يوم إعلامي حول الإجراءات الجديدة لرقمنة السجل الوطني للمؤسسات بمقر اتحاد الصناعة والتجارة بسوسة إن الهدف هو الوصول إلى 500,000 مستعمل خلال الأشهر المقبلة. وأكد أن الهدف من هذا اليوم الإعلامي هو التأكيد على أهمية الرقمنة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص فترة الانتظار وتوفير قواعد بيانات دقيقة. أكد الخبير في التنمية والموارد المائية حسين رحيلي في تصريح إعلامي اليوم إن الإشكاليات التي تعانيها تونس في علاقة بمياه الشرب تعود بالأساس ليس إلى مدى توفر الموارد المائية، وإنما إلى سوء التصرف وغياب التخطيط المسبق والاستثمار الاستباقي. كما أوضح رحيلي لأن الأزمة المتعلقة بالمياه تفاقمت أيضا بسبب تقادم البنية التحتية لقنوات المياه، حيث أنه 20% من هذه القنوات عمرها أكثر من 50 سنة. كما أكد بأنه يتم خسارة ما بين 20 و25% من المياه على مستوى وطني بسبب تقادم شبكة توزيع المياه. وأشار إلى أنه كان من المفترض عقد مجلس وزاري قبل الفترة الصيفية للتخطيط لكيفية إدارة ملف المياه، معبرا عن استغرابه من عقد هذا المجلس مؤخرا يوم 9 جوان في الوقت الذي بدأت فيه الصائفة أصلا. كما بيان المصدر ذاته بأن خريطة العطش اليوم في تونس توسعت لدرجة أن ولاية سوسة على سبيل المثال أصبحت تتصدر الولايات فيما يتعلق بانقطاعات مياه الشرب في آخر دراسة أعدها المرصد الوطني للمياه. وفي أبرز أخبار العالم، قتل 8 عناصر من حزب إيراني كردي معارض لطهران في قصف إيراني فجر اليوم على معسكرهم في إقليم كردستان العراقي شمالي البلاد حسب ما أعلن عنه الحزب لوكالة فرانس بريس. ويأتي تصعيد العسكري في كردستان والمتمثل حتى الآن في هجمات مسيرة فوق أربيل عاصمة الإقليم أو بضربات ضد الأحزاب الإيرانية المعارضة على وقع تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وهو الأعنف منذ التوصل إلى اتفاق هدنة في أفريل. ووصلت إيران استهدافها للأحزاب المعارضة في كردستان العراق حتى بعد بدء الهدنة الهشة، إلا أن هجوم اليوم يعد التصعيد الأكبر ضدهم منذ وقف إطلاق النار. نهاية الموعد الإخبارية، منتهولكم مرام الهذلي. لمزيد من الأخبار تجدونها على تطبيقات راديو أكسجين أف أم المتوفرة على البلاي ستور. في الأمان.
2: أكسجين أف أم، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أف أم بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أف أم، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والمليل. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: اصنيعي وتبع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghiar al asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si hal karhabtek iweddou. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 ou 27-957-623.
2: ما زرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: الكونفور

0: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: معنا الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: زلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك. نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. ها وعلاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفهم حكاية تتعاش.
3: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها، عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية، صوتك بالصوت العالي. لا مين نادي، نحبكم يا سيدي، والله نحبكم، ويهلكني ربي نحبكم، والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان، نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
4: أكسجين أفين.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نختار شنو ناخو؟
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجاف والدهنية، وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البغا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: خير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.

0: وكالة البلد الأمين بنزرت عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معانا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: مهرجان بنزرت الدولي، سيرك بابيروني يجيكم بالعرض الحدث للأطفال، عرض لو فواياجور، السبت 18 جويلية 2026. أسعار التذاكر 5 دنانير و10 دينارات. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة أكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس أكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: أكسجين أف أم،
3: أكسجين أف أم بالصوت العالي،
2: بالصوت العالي.
4: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم،
5: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم،
4: على www.radiooxygen.tr،
5: على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين أف أم،
3: أكسجين أف أم بالصوت العالي،
2: بالصوت العالي.
6: أخبار أكسجين أف أم،
7: المواد الإخبارية على أكسجين أف أم. مرحبا. جهويا، جد منذ قليل حادث مرور على مستوى طريق الوطنية عدد 11 في مفترق بني نافع، وتمثلت صورته في اصطدام سيارة أجرة لواج بدراجة نارية على متنها شخص. عبر عدد من متساكني منزل عبد الرحمن عن استيائهم من الانقطاع المتكرر للماء لليوم الخامس على توالي، ووجهوا نداء استغاثة إلى السلطة المحلية للتدخل العاجل وفك عزلتهم. عبر عدد من متساكني بنزرت الجنوبية عن استيائهم من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي دون سابق إعلام، ما تسبب في أعطاب في الآلات الكهرومنزلية وتلف الأدوية، ومن جهتهم عبر أصحاب المقاهي والمحلات التجارية عن تذمرهم من تواصل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وطالبوا الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتطبيق مبدأ المساواة بين المناطق في عملية القطع الدوري للكهرباء. وطنيا، أعلنت شركة ستاج في بلاغ لها اليوم عن انقطاع الكهرباء بجهة تونس الكبرى خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة، ويشمل هذا الانقطاع كل من تونس وأريانا وبن عروس والمدينة الجديدة والبحيرة ورادس وفوشانة والمغيرة وبرج سدرية وسكرة والمروج ورياض لندلوس وصنهاجة ومنوبة، مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام. ودعت ستاج إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، ونوهد زاد إلى أن القائمة هذه ما هيش نهائية، ويمكن أن يشمل الانقطاع مناطق أخرى من البلاد. يشمل انقطاع الكهرباء مناطق بالشمال والشمال الغربي والجنوب والجنوب الغربي وولاية صفاقس ومناطق وسط البلاد. أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضيا في تصريح إذاعي، تلقي المنظمة لعدد كبير من تشكيات المواطنين إثر تعرض أجهزتهم الكهرومنزلية لأعطاب فنية وتلف نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. ودعا الأستاذ عمار ضيا ستاج إلى التفاعل الإيجابي والتسريع في دراسة ملفات مطالب التعويض الواردة عليها بغية جبر ضرر الحاصل للمواطنين. دوليا، مكتب والإعلام الدولي القطري يعرب عن رفض دولة قطر القاطع التقارير الباطلة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، ودعت فيها موافقة قطر على المشاركة في عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. يذكر أن سقوط شظايا ناتجة عن عملية الاعتراض الجوي القطري لهجمة صاروخية إيرانية أسفر عن إصابة شخص. وأعلنت الشرطة الجزائرية في بيان لها اليوم أن شرارة كهربائية كانت وراء الحريق الذي اندلع أمس في دار الأيتام ببلدة المحمدية في الجزائر العاصمة، وأسفر عن وفاة 11 شخصا وإصابة 19 آخرين. نهاية هذا الموعد الإخباري، قد متهولكم إيناس صغير بسلامة وفي الأمان.
0: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريقة تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB سولار كمباني تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: Fitness Sport.
1: مرحبا بكم أحباء الرياضة على راديو أكسجين أف أم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج حديثنا سبور، تعويضا لزميلنا حمزة التياشي. طبعا حمزة التياشي ما نجم يعوضه حتى واحد، نجتهد قدر المستطاع باش نوصلوا المادة الإعلامية الرياضية اللي قاعد يقدم فيها. قبل كل شيء سعيد جدا بوجود خويا وصديقي عزيز في الإخراج، وسعيد جدا بلقاء صديقتي وزميلتي إيناس الصغير اللي بصراحة اليوم فرحت برشا كي شفتها. تحية ليك النوسة ومحليها عودتك. تحية زادة كيف كيف الفاطمة اللي زادة كيف كيف عندي برشا ماريتاش واليوم تقابلنا. تحية لأختنا ريحة في استقبال مكالماتكم الهاتفية. طبعا كما قلنا لكم الحديث اليوم في حديثنا سبور باش يكون مقسوم على زوز فقرات. الفقرة الأولى باش تكون بخصوص النادي الرياضي البنزرتي، النادي الرياضي البنزرتي والتركيبة الجديدة للهيئة التسييرية، وكذلك الإطار الفني للفريق. ثم الجزء الثاني سيخصص إلى طبعا كأس العالم، وما أدراك ما كأس العالم اللي صارت السنة 2026. أكيد باش يكون البرنامج مفتوح لكم أنتم، نستقبل تليفوناتكم على 31 10 80 90 في أي وقت. اللي يحب يشارك يتحدث على السيابي، ولا يحب يتحدث على كأس العالم. النادي الرياضي البنزرتي، ماذا ننتظر من الهيئة التسييرية الجديدة في ظل العديد من الالتزامات اللي يلزمها تتعمل في أقرب الأجال، في ظل الإشاعات، في ظل برشا أحديث، في ظل برشا الديون اللي موجودة، شنو ينجم يوفر بطبيعة الحال فريقنا، وشنو نجم ننتظر من الهيئة التسييرية الجديدة. ثم كأس العالم، ماذا بقي في أذهانكم وماذا تنتظرون من نهائي إسبانيا والأرجنتين؟ أكيد الصورة الشهيرة بين ميسي ويمين يامال، شنو بتبات الحال كيفاش باش تكون؟ هل سينتصر الطفل الصغير على الخبرة أم لا؟ هذا يا اللي باش ننتظره بطبيعة الحال. يظل يقولوا لي كلمات المكالمات الهاتفية كما قلت لكم، اليوم مجال مفتوح للسادة المستمعين باش يشاركونا بآرائهم. الميسيون تاعكم اليوم أنتم المحللين الفنيين، وبتبات الحال هات ناخذوا أول مكالمة هاتفية باش تكون حاضرة معانا من المحب العاشق محسن العشري. أهلا وسهلا مرحبا بك محسن.
2: مرحبا كونا صيف، لبس عليك.
1: تحية ليك محسن.
2: وانت زادة تحية لكافة مستمعي أكسجين أف أم.
1: يعطيك الصحة محسن. طبعا أكيد اليوم أخذينك كأول محب، كأول واحد أكيد ينجم يتكلم على جمعيته، ينجم يعطي الآراء متاعه من خلال الهيئة الجديدة وماذا ننتظر، وكذلك ماذا ننتظر كذلك من السلطات الجهوية فيما يخص العديد من العوائق التي أمام هذه الهيئة التسييرية. سأعطيك بكل شيء، شنو رأيك يعني بعد التركيبة الجديدة؟ هذا نذكرك محسن ونذكر السادة المستمعين، رئيس الهيئة التسييرية رياض مقديد، محمد أمين البكوري نائب رئيس، وصابر بن بركة كاتب عام، ريم المعلاوي باش تكون في خطة أمين ماه، وبطبيعة الحال نذكروا اللي نادي رياضي البنزرتي حط في خطة المدير الرياضي السيد نبيل عنتر، السيد نبيل عنتر وأكيد غني عن التعريف. محسن كي نشوفه ساعة نبدأ بالهيئة وبطبيعة الحال المغامرة، ونجم نقوله احنا مغامرة كبيرة وكبيرة برشا برشا برشا، كيفاش نجم نعاونوا الهيئة هذية في رأيك محب يا محسن؟
2: أول حاجة بالنسبة للأسماء اللي ذكرت على الهيئة، ما نجمو كان نفرحوا كيف نفهموا الأسماء هذه. أول حاجة ما نش احنا نمجدوا فيهم، يبقى بصراحة أسماء تستحق الذكر تشكل. لكن وبتابع خاصة أخونا نبيل عنتر، بصراحة نفرح برشا كل ما نسمع الاسم هذا اللي هو موجود في الهيئة التسييرية. بقى احنا تولينا برشا جمعيات في تونس، صعيب ان نلقاو هيئة تسييرية، ما عادش نقولوا رئيس جمعية، يصعب كان نلقاو هيئة تسييرية في جمعية في تونس على حسب المشاكل الموجودة وخاصة المادية. الناس الكل تحكي على برشا حاجات تبدأ تنظر، وما تحكيش على المشاكل المادية متاع الجمعيات اللي إن شاء الله تتحل بصفة عامة.
1: التنظير سهل والكلام سهل، لكن الفعل اللي قاعد يصعب وهذا اللي قاعد نعانوا فيه في الجمعية حسب كلامك انت محسن وحسب كلام المتابعين برشا المتابعين للنادي الرياضي البنزرتي. هات خليني نكمل معاك ساقب كل شيء محسن ونتكلم هنا على تركيبة الإطار الفني للفريق. محمد عزيز مدرب، سفيان غانم مساعد مدرب، هيثم المزي تحية لخونا هيثم المزي باش يكون مساعد مدرب، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الذوادي معد بدني، رامي الحديد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحماء. محمد عزيز محسن اليشري، ماذا ننتظر كجماهير النادي الرياضي البنزرتي من هذا المدرب القدير؟
2: أول حاجة محمد عزيز فني معروف ومعروف سوى الحاجة بمحبة نادي البنزرتي، عنده عشق نادي البنزرتي وعلاقته بينا من قديم زمان، وانا عش الفترة اللي معناها معاه كمحب معناها إطار كفء. أول حاجة يشهدوا الناس الكل، مش احنا باش نحكموا عليه، احنا مناش احنا فنيين باش نحكموا عليه، ما بالظروف اللي موجودة في نادي البنزرتي حاليا سؤال يعني هل يقدر عشان المدة اللي هو بشي فيها يتكلم معناها المهام المقولة ليه قداش المدة باش نجم نعرف
1: يعني نفهم من كلامك هيئة التسييرية يعني فقط محسن فقط
2: يعني ما نجموش نعرف وإحنا مدى نجاحه، وإن شاء الله الناس الكل المهم هذا كله إن شاء الله الناس الكل إن شاء الله الظروف الكل يوفروا له لينجح مسيرته مع نادي بنزرتي، ولو حتى المدة ممكن قصيرة مع نادي بنزرتي ما نعرفوش إحنا هل تتواصل المدة اللي باش يشد فيها مع نادي بنزرتي ولا مرهونة في ممكن بداية نتائج.
1: يعني أنا لا أبر نتائج، أنا حسب ما فهمت من كلامك يا محسن حسب ما كلمت فين يعني محمد عزيز مربوط بالهيئة التسييرية اللي موجودة واللي هي على مدى زوز أشهر يعني إيه هذا هي خيبة المسعى كان يعني نجيبه إحنا مدرب على خطر هيئة التسييرية يعني كل شيء مؤقت يعني كما قلت أنت يا خيبة المسعى يعني إحنا نحب إطار يعني وإحنا غلطتنا إنه ما فماش استمرارية في الإطار الفني للفريق وعشني عم ناول وقعدنا نقصوا منه لآخر لحظة. ثم السؤال الثاني محسن يعطيك الصحة ساعة كلامك في بلاست وكل وأراءك ممتازة جدا أكيد إن شاء الله ديما نحبوا إحنا حبايب النادي الرياضي البنزرتي يكونوا عقلانيين في حديثهم في نقدهم في تعبيرهم على حبهم للفريق هذا اللي نحبوه دائما وأبدا. ثم المشاكل المادية محسن كمحب أنا نسمع المحب أنا ساقب أنا باش نحل اليوم تليفونات للأحباء للعشاق أي أخويا اختنا من التحاليل نتاع الكرونيكير وواحد وكل شيء تحية اليوم نشكرهم برشا برشا برشا على وجودهم لكن اليوم هات نحلوا فرص، لكن كمحب هل لديك ربما نظرة استشرافية من أجل الخروج من عنق الزجاجة والمشاكل المادية اللي يعيشها النادي الرياضي البنزرتي؟
2: أول حاجة يعطيك الصحة على الموضوع اللي طرقته اللي هو هام برشا والناس الكل تحكي في برشا حاجات ومش يتناسوا ولا ينساوا الجانب المادي يعني المشكل نتاع الجمعيات التونسية ممكن معظم دورهم على الاتحادات نتاع الكرة اللي في العالم الكل هو الفلوس وتلقى كان ديما علاش يقولك التنظير ويحكي ينسى الفلوس، مشكلة بالأساس هي الفلوس وبار لا سويت يجي هو التسيير. أنا واحد من الناس نقعد ديما في المساحات العامة ولا حتى الخاصة مع بعضنا في قعدات نحكي وديما ونقول لهم معناه يلزم فكر كيفاش تعمل. أنا الهدف نتاعي باش نلقاو حل ممكن هم عباش تسمعني يقول لك كلام كله كلام هز الريح، ليه يا سيدي؟ أي إنسان سواء شد هيئة تسييرية ولا هي جمعية إذا ما نعرفوش نعملوا موارد مالية ولا مادية قارة رانا ما نش بش نوصله. نحكي أنا من كمثال ما نعرفش نعرش أنا ترجي تونسي ولا أي جمعية أخرى في تونس ناشحة ما نعرفش كيفاش، أما يزم عندك مورد مالي قار كل شهر هذه أنا بش نقعد نستنى مؤسسة معينة حتى بش تعطيني فلوس ولا ملاعب يلعب لاعب كرة قدم محترف بين ظفرين في تونس وما يعرفش على يروح والشهر هذا يخلص ولا لا وما يعرفش على يروح مستحقات يخده ولا لا هو عنده التزامات عليه كيف احنا عنا ناخذ الشهرية نتاعنا ما عنده ما يعطيك يعني انت كيفاش تطلب انت من ملاعبي في جمعية نتاع كورة ولو انه معنا مشاكل برشا احنا مش فلوس برك فلوس حتى المشكل نتاع الفلوس يمتد حتى البنية التحتية معنا الملاعب كرة قدم اللي احنا اهم حاجة نحكيه في كرة قدم خونا سيف واحنا ما عندناش في تونس ملاعب كرة قدم حتى الجمعيات نتاعنا اللي تشارك في المشاركات القارية ما تجي تلعب في رادة معنى شيء حشم اصلا احنا كيفاش نحكيه على الموارد المالية راي كبيرة نرجع لنادي بنزرتي اللي خصنا بالنسبه لينا احنا برشا مرات طرحت فكره وعلى فكره نجم نتفاعلوا مع بعضنا. انت تقص عليا في وقت
1: لا ميسيرش خليني نسمعك ميسيرش. نجم قص عليك اما فما تو نجم تو نتفاعل معك في الليتاب هذه خاطر ربما حكينا فيه احنا الموضوع قبل محسن بحكم صداقتنا واحد كل شيء. لكن ميسيرش خليني مساجك عجبني وحبيت نتفاعل بيه وحبيت نسمع قدر المستطاع الى لمن يهمه الامر ولمن يهمه امر النادي الرياضي البنزرتي. تفضل محسن.
2: ما يعطيك صحة باش نحاول نختصر المكتوب باش نخليه المجال للغيرنا باش يتكلم ويعطي رايه. انا واحد من الناس ممكن نحكي بكل بساطة بكل بساطة من بعد نتفاعل يجي مش سهل نعرف مش سهل. احنا عنا بالنسبة لي انا باش نعطي فكرة نجم تكون مطروحة عند غيري. انا واحد من الناس انا ذكرتها ما سمعتش حتى حد اخر يحكي فيها اللي هي كيفاش قلت نعمل موارد مالية قارة. كيفاش قارة سواء نعملوا معناها لي بريليف مو بيرمانون الناس اللي تنجم تعاوني بنزرتي كل شهر معناها بخصم من الدخل نتاعهم ولا تحويل شهري من الكونت نتاعهم من حسابهم البنكي الى حساب النادي البنزرتي اللي ما نعرفش شنو وضعيته بين ظفرين ونجم نرجع ليه لي ولا اقول بين قوسين اللي عنا للاسف ويؤسفني برشا ما نعرفش وين الميديا تاع نادي بنزرتي اللي يفقدنا المعلومه ناخذوا فيها تيري بار لي شوبو معناها المعلومه باش نسمعوا معلومه اخبار على البنزرتي ما نلقاوش بصراحه. ندعيو من المنبر نتاعكم بالله يوصلونا ديما المعلومه ولا احرصوا باش يوصلونا المعلومه
1: طبعا ما خلوش غيرهم غيرنا يعطي معلومات ويغالط الجماهير.
2: شيء اسف نرجع لموضوعنا.
1: نرجع لموضوعنا
2: الفكره نتاعي كونه نعمل موارد قارة للبنزرتي. يا أخوي طالب أنا بحاجة لكون البنزرتي عيش في أزمة خانقة توا علاش ما يتعاون السلطات الجهوية وخاصة ندعو السيد الوالي متاع البنزرت يا أخوي يحط ناس مختصة يعملون جرد متاع المعامل والمصانع والحرفيين الموجودين في بنزرت ويدعوهم بصفة ودية معنى سطر معنى بلوزير معنى عملوا أكثر من سطر تحت ودية كونوا يعاونونا شهريا. انا الفكره نتاعي يمدونا يا اخويا كل مؤسسه تعطينا حق خدام يخدم كاليفي في مؤسسه نتاعهم يعطونا شهري معناها عباره شهريه معناها كل ما قالش انا من شركه في تونس في بنزرت الجرد مثلا قال 200 شركه 200 شريك كل شركه تعطينا كل شهر مقيمته الزملين راهو عباره على الشهريه نتاع واحد يخدم كاليفي فيها. وشوف الموارد وكل شهر ما فيها شيء يعني ما ناش زاد باش ناخذوهم بقوه اعطيك راميكا
1: فعلا
2: نتفقوا مع السيد الوالي يعني يعاوننا يعاونونا عليهم وتولي هذاك يولي عنا معناها دخل قار ما نقعدش انا نمشي المؤسسات يعطيونا اول العام
1: وبعد بعد يا منحيه
2: ومن بعد نقعد وصل العام حتى حد ما يعرف كيفاش تخلص السوالم اللعبية ولا ستاف تكنيك ولا ستاف ميديكال ولا كل الفرق الصغرى متاعنا من الصغيرة معناها الناشئة كيفاش يخلصوا المدربين معناها نقعد هكاك في الناشئة نعموا في الناشئة
1: يعني هذا دور السلطة محسن منعرفش كي تسمع فيها مليح ولا ليه خاطر بعض الأحيان نبدو نحكوا مع بعضنا تسمع فيها محسن
2: نسمع فيك
1: بالكدي محسن يعني انت هنا تقول يعني هذا عمل ربما من السلطه الجهويه ونتكلم على السيد الوالي ويعطي الصحه بصراحه العمل الجبار اللي قاعد يقوم به. نقولوا المحسن احسنت في, في, في, في, في وقت اللي واحد يعمل حاجه بيه نقولوا له يعطيك الصحه والتحرك اللي عمله الاخير في مخصة الهيئه التسييريه اللي تم تعيينها. يعني تقول انت هذا عمل نتاع السيد الوالي النجم يقول لك في بعض حل من يتابع او يقول لك يعني نعرفوا اللي بنزرت نحكوا واضحين مع بعضنا يقول لك بنزرت يعني ما ماش كل يعني نادي هذا البنزرتي نحكوا انا بنزرت الجنوبيه زرزونه بنزرت المدينه فيقول لك انا شنو ينجم يقول لك شنو دخلي انا في النادي هذا البنزرتي. هنا شنو رايك في النقطه هذه؟
2: بالنسبة لنا رأي أنا أرجع لي كلمة قلت أتيت راميكال معناها بصفة ودية نلتمسوا إحنا ما نش نطلب إحنا دائما اللي سمحني لزوبريي ما نش نطلب إحنا من العمل في المصانع كل واحد انتماء ويقول لك أنا من سعادة ما نعاونش نادي بنزرتي. نحكي أنا من المؤسسات ولا الشركات الخاصة خاصة الخاصة اللي منتصبة في بنزرتي
1: والتي تنتفع من وجودها التي تنتفع من وجودها في ولاية بنزرت
2: يا اخويا خلينا نحكي بالاوضح كما يحكي اي واحد بنزرت يا اخويا احنا شعنا في بنزرت باهي عنا شكلوا مش عنا قلنا عنا البحر وعنا السيابي ما يهمنيش في الانتماءات نتاع العمالة ولا الموظفين اللي عنده محبة لجمعية أخرى ومش عيب يحب أي جمعية
1: أخرى. ومش عيب يحب جمعية أخرى ويحب نزرت هو بيدو يحب نزرت ويحب الفرحة نتاع البنزرتية يعني فهمت؟
2: المنتصبة مانيش احنا باش نعملوا خصم من الخدام من الفلوس الخدامة باش نعملوا الشركات باش تعاوننا والله مبلغ رمزي يعتبرونا احنا جبنا لهم خدام تابع نادي بنزرت يخدم معاهم خلصوا يعاونون معنا مساهمات شهرية. انت كيف تلم شوف النمبر نتاع الشركات اللي عندنا في تونس في بنزرت بليتو وناخذهم عندهم شهريا الفلوس ومن بعد طال سويتهم بافوار كل شركه على قدر نجم تعطينا تولي عندك ما يقلش على 200 300 مليون مورد معناه قار للنادي بنزرتي بخلاف سبونسورينج بخلاف الجامعه باش تعطينا فلوس بخلاف التلفزه بخلاف غيره تولي عندك فصيل مو معناها عندك 300 400 مليون 500 مليون توصل كل شهر باش نجم تجيب هالمصاريف معانا زاد مصاريف قاره. اسال اي الهيئه اللي شدوا قبل بنزرت وزاره وسال رؤساء شدوا ناس بنزرت قبل وسال عارفين بالحكايه دي روح لنا زاد كيما قلت لك كان لازمنا موارد قاره زاد عندنا مصاريف قاره كيفاش نجيبوها المصاريف القاره نجيبوها بالمداخيل القاره
1: بالمداخيل فعلا
2: يدخل لنا على الزايد مرحبا به اما يلزم عنا موارد ماليه قاره هذا الهدف انا من الحكايه دي. تقول لي حاجه بس سامحني سي سيد تقول لي سؤال برك تقول لي كيفاش باش نوفروها وراو يبقى تنظير يبقى فكرة مجرد فكرة
1: فعلا.
2: والله العظيم كل مشروع يبدأ فكرة فهمتني هي فكرة ونجم يكون شكون يسمع فيه توي أيدها نجم يقول لك يقوم يضحك تو عليا يقول لك راه مش سهل باش تعملها والله مش سهل زي مش مستحيل فهمتني وأنا نحكي ممكن بحماقة ولا بحمقة وكعكة
1: لا لا لا لا لا لا الفكرة فهمتني. الفكرة تناقش يا صديقي الفكرة تناقش يا صديقي الفكرة تناقش
2: يزن نلقاو حل والله انا مش نحكي باسم الجمعيه التونسيه الاخرى والله نفس المساج يعني الفكره هذه راهي باش تصلح كورتنا التونسيه هذا الـ هذا الـ هذا الحل فهمتني على ذاك برشا فكروا في في في برشا ما معناها بلاتوات اخرين في الميديا اخرين سواء في الصحافه المقروءه والمسموعه ولا المرئيه يحكيوا على شركات تشد النوادي التونسيه واللي فما جمعية من تونس لديها ذكر اسمها ترفض الحكاية دي باش تبقى هي دي ملفوق فهمتني يعني يزمنا عنا موارد قارة موارد مالية مادية قارة لكل جمعية باش تتحل المشكل سهلة في الفكرة التطبيق والله نعرف مش سهل لكن والله بالعزيمة وبالإرادة قادرين نفس الكل
1: وهذه الفكرة نتاعك نجم تعمم في جميع الولايات اللي موجودة فيها الجمعيات الأم وتشوف الكرة القدم التونسية كيفاش نجم تتحسن كان بتبات حتى السلطات الجهوية في مختلف الولايات تدرس هذه مثل هذه

الكرام احباء الرياضه احباء النادي الرياضي البنزرتي، قيد عندك النومرو كي تحب تدخل معنا على 31 10 80 90. اكيد زاد تعليقاتكم على صفحتنا في الفيسبوك اكسجين تونسي عزيزه، اكسجين تونسي 31 10 80 90. هذه فكره كان اعطاها محسن العشري، فكره بصراحه مش في بنزرتك هاو، وتنجم تنجح، تنجم تنجح في مختلف ولايات الجمهوريه من اجل حل حاله المشاكل المادية للنادي الرياضي البنزرتي. إذا فما مكالمة هاتفية ثانية، يقولوا لي حاضر معايا، مانيش باش نهربوا على اليشري، أما باش نبدلوا الاسم فقط، هيثم اليشري. وأكيد الناس الكل تعرف، والناس الكل تعرف مدى حبه والشغف الكبير نتاعو للنادي الرياضي البنزرتي. هيثم مرحبا بك. مازال يقولوا لي باهي، قاعد يحضر التليفون شويه اخر باش يكون حاضر معنا هيثم العشري. وكما قاعدين تلاحظوا اليوم اكيد البرنامج لصالح الاحباء باش يقولوا كلمتهم في ظل ما نعيشه من مشاكل ماديه بالنسبه للفريق، في ظل زاد كيف كيف نجم نقولوا احنا الهيئه التسييريه هذه نجم نكونوا خير داعمين ليها بطبيعه الحال، حتى بالكلمه الطيبه، حتى الناس الكل تقف وتعاون الهيئة التسييرية هذه. الأم فما إشكال، فما إشكال إنه راو بعد الفاصل، بعد الفاصل باش يكون حاضر معنا، خليك معنا هيثم. حبيت نقول يعني إنه الهيئة هذه يلزم تعاونها حتى بالكلمة الطيبة، ونقصوا من حكاية المشاكل المتواجدة بين الأشخاص، خاطر هذا ما عنده وين باش يوصلنا، خاطر لا قدر الله الهيئة هذه باش تواصل على شهرين أكاو مشكل يا خيبة المسعى. وينجم كيما عمل ونقولوها بكل صراحة، يعني رياض مقداتش عمل، يعني شد هيئة تسييرية ثم لقى روحه وحده، ما نجم حتى شيء قدم استقالته، نجم الله لا قدر سير، انا كمحب ومتابع نجم خاف من الوضعيه هذه. نمشوا فصل اشاري ثم لنعود من جديد مع مكالماتكم الهاتفيه والنادي الرياضي البنزرتي.

0: العائلة سهرية عالمية، وكما كل عام باش نزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43.
2: عندك أورانج، امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
4: انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يحيش بيك متغشة هكا،
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: أما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
7: إكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي 4/22 جويلية 2026 للحق.

0: حاجز زوروا موقع تذكرتي مونتريال. مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج تونيسيتي ليلا واوكسيجين افام.
1: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: حديثنا سبور. مرحبا بكم من جديد في حديثنا السبور. اكيد 31/10/98 باش تتفاعلوا معنا ولا الحديث على النادي الرياضي البنزرتي. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. ما نطولش، اكيد يحضر معنا كما قلت لكم تعدى معنا قبيله محسن اليشري نحو الاسم ونخطو في عضو هيثم ولي هيثم اليشري. تحيه لك هيثم. هيثم؟
3: لا مشني هيثم اليشري.
2: انايا الرئيس. شكون معنا؟ الاجواء هذه بيسيرش بعد شيء اخر يكون معنا. ليه عادي زملائي الكرام. شكون معي بيسيرش؟ خلينا نعيش الاجواء. طيب مش مشكلة. صارت في أقوى تلفز ولا صارت مع قنوات مصرية ما شاء الله. فشوية أخرى إن شاء الله يكون معنا هيثم الهيشري المحب للنادي الرياضي البنزرتي أكيد. ونتكلم كما قلنا لكم على النادي الرياضي البنزرتي وهيئة التسييرية الجديدة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد شوية. ما نعرفش شنو الإشكال في هذه المكالمة، تو نزيدو ننتظروا شوية. على كل حال به كما قلنا لكم فما برشا أحديث كما قلت لكم أنا في بداية البرنامج أو قبل ما نتعدوا للفصل الإشهاري فيما يخص الوضعية للهيئة التسييرية الجديدة اللي نشكرها ربما على أنها قبلت هذه المغامرة الكبيرة والصعبة جدا جدا جدا في ظل العديد من الالتزامات اللي لازم يقوم بها النادي الرياضي البنزرتي فيما يخص بطبيعة الحال إدماج الفريق وأكيد التسجيل في أنه يشارك الموسم هذا 2026-2027 في البطولة التونسية. طبعا زاد كيف الترانش المنتظر، زاد كيف اللي لازم تدفع في مخص المبلغ المالي اللي قاعد يدفع فيه النادي الرياضي البنزرتي، في مخص زاد كيف تأهيل اللاعبين، التدريبات، التربصات وغيرها وغيرها وغيرها من الالتزامات من أجل نجاح بداية موسم. خاطر بصراحة كل عام يعني قاعدين نعيشوا في صعوبات كبيرة وقاعدين نتحملوا بها في نهاية الموسم. فبصراحة يعني المحب يتكلم ويقول لك راني سيء مع شويه ما عادش النجم بصراحه الى متى باش نعيشوا هذه الوضعيه بالنسبه للنادي الرياضي البنزرتي. فعلا باش نمشيو احنا تويكه نعملوا ترتيحه موسيقيه ثم لنا عوده من جديد.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: حديثنا سبور. مساتين و38 دقيقة على راديو أكسجين FM. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من حديثنا سبور. أكيد مازلنا باش نتواصلوا معاكم والحديث على النادي الرياضي البنزرتي وانتظارات الأحباء من الهيئة التسييرية الجديدة. شنو نجموا نعملوا مع الهيئة التسييرية هذه باش نجم تواصل العمل نتاعها وتنجم تنقذ ما يمكن إنقاذه؟ ناخذوا الآن رأي هيثم الهيشري. أهلا وسهلا، تعبتنا هيثم معك اليوم.
1: أهلا وسهلا سيف، تحية ليك وتحية الحضور للحضور الكريم.
0: تعبنا، ما تعرفش نمروك هيثم ولا شنو حكايتك؟
1: لا لا، هو بيدو نمرو فما مال دو كومونيكاسيون.
0: إذا هيثم مرحبا بك مرة أخرى. هيثم، ماذا ننتظر من الهيئة التسييرية الجديدة؟
1: وما قصيت عليها ما خلتنيش نتوجه بتحية لجماهير النادي الرياضي البنزرتي.
0: يلا تفضل خويك، عاود من الأول خاطر أنا حبيت نعرف شنو
1: كذلك كذلك سيف. تحية ليك سيف وتحية لكافة الحضور الكريم والناس اللي في البلاتو معاك وتحية لكافة جمهور النادي الرياضي البنزرتي من الشرق للغرب.
0: يعطيك الصحة، أكيد تحية لكل أحباء النادي الرياضي البنزرتي وتحية اليوم على الأجواء اللي صنعوها بطبيعة الحال في عيد ميلاد 98 النادي الرياضي البنزرتي في مختلف المناطق اللي عشناها، وأنا شخصيا عشت الأجواء في باب ماطر، فتحية لأبنائنا في باب ماطر. هيثم، إذا سمعت السؤال متاعي، ماذا ننتظر من الهيئة التسييرية الجديدة؟ ما الذي يمكن أن نقدمه الأحباء من أجل أن نساعدوا الهيئة التسييرية هذه باش نحطوا الفريق في مكانه الطبيعي وننطلق مع موسم تكون فيه انتظارات باهية وخير من اللي عشناه في السنوات الأخيرة؟
1: خليني نغتنم الفرصة وسيف أني أنا موجود اليوم معك في البلاتو في اللونتين لايف. خليني باش نغتنم الفرصة وإني باش نخاطب جماهير النادي الرياضي البنزرتي. فما حاجات بالحق لازم يعرفوها اللي للأسف الشديد حتى واحد ما حاب يحكي فيها. لازم الناس تعرف شنو قاعد يصير وشنو اللي صار للنادي في هالجمعتين هذوما اللي صاروا. للأسف الشديد في بنزرت والنادي الرياضي البنزرتي اللي هي جمعية كبيرة برشا برشا برشا وعمرها 98 سنة، وصلنا نحكيه على انجاجمون، اسكو نجمو ولا ما نجموش، واسكو نخلطو ولا ما نخلطوش. كيان كيما النادي الرياضي البنزرتي معناها وصل ما شو نعرفش كيفاش نفسر لك. في الإطار هذا يا سيف خلي كل واحد ياخذ حقه، ولازم الناس تعرف بالحق شنو اللي صار. السلطة الجهوية اجتهدت وسعت انها تلقى الحل وخاطبت الجميع وراسلت الجميع، جميع مكونات الهيئة الموسعة للنادي الرياضي البنزرتي سواء كانوا فنيين ولا رؤساء قدامة ولا مسؤولين قدامة ولا لاعبين قدامة، وحتى واحد فيهم ما ابدا استعداده انه يتولى هيئة تسييرية حتى بشهر ويكون سبب انه سيابي تضمن المشاركة في موسم 26-27. للأسف الشديد وفي لافيريتي.
0: هيثم كجي تسأل وتشوف وكل شيء، كل واحد عنده المبرر متاعه، المبرر متاعه متاع إشكاليات المالية. أنا منش قد الإشكاليات هذية، منش قاد نحط روحي في الصعوبات اللي موجودة تويكة. ناس عندها سنين ومزيد قاعد الطالب في فلوسها إلا تو ومكبشة وشدة صحيح وتثبت في أنه عبيد تويكة حتى ما تنجمش تسافر. لقاء الآن يقول أنا راني هذا شنو اللي قاعدين نسمع فيه في الشارع وهذا ما يتداول. أنت شنو رأيك في الموضوع هذا
1: يا سيف؟ حتى كمحب أنا نتولى هيئة تسييرية حتى بشهر طب لونجاجمون اللي هو أولوية قصوى، حتى ما وفقناش ربي في الربريز وحتى عملنا فورفي الماتش الأول والماتش الثاني الله لا يقدر، واللي هو ذي باش يكون عار أكبر من عار اللي صار. لكن أموا عنا أنجاجمون يا سيف، عنا أنجاجمون وضمننا المشاركة في الموسم القادم. ذي أول حاجة. ثاني حاجة، الهيئة الحالية خذيت رأي في المقرر، خذيت شهرين ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم اللي هم اللي كانوا سبب معناها انه اليوم النادي الرياضي البنزرتي كان موجود في المشاركة، وانا يهمني في مشاركة النادي ما يهمنيش في الاشخاص. الهيئة هذية جات على 3 اهداف ونورمال مو رام خرجوا كومونيكيو مع الناس سواء كان مع الميديا ولا مع الجمهور.
0: ايه لطف عليك يا
1: اليوم جاوا على 3 حاجات. الحاجه الاولانيه الاولويه القصوى اللي هو الانجاجمون، واللي هذايا يعني ما يعنينا احنا كجماهير عامه، كعامه الجماهير ما يهمنيش انا في ضغائن الاشخاص وفي العرك وفي المعروك، يهمني في الكيان في وجود الكيان. اول حاجه. ثاني حاجه الريبريز اللي هو حتى كي باش تمشي هيئه تسييريه بعد شهرين معناها وانا نتصور راي باش تمشي يعني ما نكذبوش على رواح لا الحالية مع كامل احترامات ليها ما عندهاش رواري راي باش كامل جمع باش تقاوم موسم كامل موسم كامل تحب له برشا خدمة هذوم هما بيدهم مقتنعين به جاوا على شهرين صفوا لونجاجمون عملوا ريفريز والحاجة الثالثة اللي اليوم نحب ولا نكره لازمنا هيئة موجودة باش تحاول انها تلقى الصيغة القانونية والاتفاقية مع عائلة المرحوم القروي وتكون سبب في انه الرئيس النادي يعاود يرجع لعائلته ويرجع لتونس وما ننساوش اللي هو رئيس السوسيوس والسوسيوس اليوم لازمها تكون موجودة في المشهد ازاي سيف هما معناها واقع واقع لازمنا معناها لازمنا نحطوه بين عينينا يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم الناس كل ان ساعات انه النادي موجود اليوم يعطيه الصحة وبارك الله فيه هذا معناها شهادة تحتسب ليهم هذا ما نكرهوش لكن الهيئة الحالية لازمها تخرج من الانطواء اللي هي منطوية على رواحهم مع العالم يا سيف راهو رياض مقداد اجتماعيا راهو صاحبي وخويا لكن اليوم انا خاطب فيه كرئيس نادي وانا اليوم كمحب ومسؤول ونموت على حاجة اسمها سيابي وانت تعرف سيف انا شنو اللي صار لي من خبابل ومشاكل جرة سيابي مش مستعدين اليوم باش نلوحوا كيان على خاطر حاج كل حاجة في طريقة صاحبي البر على راس عيني اليوم انت مسؤول وانا محب من حقي اليوم مش نتكلم ومش ننقل اخرج اخويا من انتواء اليوم منطوين على بعضكم ثلاثة اشخاص لا وين الربريز مع كامل احترامات للناس الكل ورينا معناها مدياتك معه اللي هي مش هكاك الخدمة هي انت جيت على شهرين اسعى انك باش تخدم عاون روحك باش تنجم تعاونك الناس عاون روحك باش تعاونك الناس خاطب الناس اليوم انا كجمهور اعطيني اخويا انت راك مخول باش تتكلم مش انا باش نتكلم اليوم الناس الكل نعرفوا انه النادي رياض البنزرتي المنحة العمومية تاخذها 25-26 خذوها الكل والمنحة العمومية القادمة راهي باش تتصدم على الميزانية الجاية في مارس 2027 راهو هذا الكل واقع اليوم عندك خطايب مليار تخرجوا خاطبوا الناس تخرجوا خاطبوا الناس راهو الجمهور راس مال النادي كبروا بالناس اعطيوا للجمهور حقه خاطبوه كلموه قربوه كومونيكيو معاه راهو الجمهور
0: خاصة قربوه
1: انه باش يخرج الجمعية من عمق الزجاجة اليوم النادي رياض البنزرتي بسقط ولاده واللي متسمي عليه الناس اللي صنعتهم السيابية وكانت عليهم فضل في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والمالية إلخ إلخ إلخ لوحوها باعوها بسقوها يا سيد مالو رسمو اليوم هذه الحقيقة
0: عندي إضافة يا هيثم يا هيثم لو تسمع يا هيثم يا هيثم لو تسمح عندي إضافة أخرى باش نزيدك عليها من أحد المصادر المقربة ليا حدثني على المغامرة الماراثونية من أجل إيجاد هيئة تسييرية فيقول قائل يقول نهز التليفون نكلم فلان فلان يولي يمشي لي في فلان فنكلم فلان فلان الاخر يمشي لي في فلان فايش يقول لي في الاخر يقول لي بربي بربي فما كلمه ما عادش نحب نسمعها اللي هي اي هيئه الاسره الموسعه للنادي رياض البنزرتي للاسف شديد يقول لي يا هيثم لا وجود للاسره الموسعه للنادي رياض البنزرتي من خلال تكمله لكلمك اللي قلتها انت لعباد اللي بصراحه صنعتهم النادي رياض البنزرتي في العديد من المجالات لكن هما تويك بعاد واخطا راسي واضرب تفضل
1: حكيت لك وتعرف سخون انا تو العرق معايا مش
0: مسال مسال مسال مسال خليني نختم معاك في حاجه مسالش باش نعطوا حق اكثر عبيد خاطر تبارك الله فهم برشا مكالمات ماذا به انا شنو ننتظر فهمتك شنو ننتظر من الهيئه التسييريه ولكن الهيئه التسييريه ماذا تنتظر من الاحباء يا هيثم ماذا تنتظر من الاحباء احباء بعاد زاده مش قاعدين يعانوا الاحباء زاده حتى في المدارس بعض الاحيان نشوفوهم غايبين يعني شنو ننتظر من الاحباء امتيعنا
1: سيف خليني نفسر لك حاجه ايش نقول لك احنا ثقافه الدعم المالي في بنزرت مازالت ما معناها ما تفحلتش في المشهد صحيح نحبوا سيابي ونحبوا سيابي بقيقه لكن ما تنتظروش منا ان راه باش نعطوكم فلوس كبيره رانا ناس زواوله وعايشه وخدامه لكن نحبوا سي جمعيتنا بحب كبير وتعاطف كبير اللي ثقافه الدعم المادي قاعده واحده واحده قاعده تندمج ايجا اليوم نخدموا على مشروع اليوم يا سي سيف اليوم هذا مشروع انا كنت تحكيت عليه انا محسن وديجا عطاه فيه توا ريكلاماسيون الشركات المنتصبة في الجهة اليوم من اللي تعمل في شيفر دفير كبير عندنا 174 شركة على سبيل المثال كارفور مجازان جنرال
0: لا لا لا ما نسموش ما نسموش ما نسموش ما نسموش ما نسموش ما نسموش
1: أنا اليوم كسلطة جهوية خويا فضلا وليس أمرا اليوم لازمك تعمل سيفونسيون بيبليسيتير مش سانسورينغ. سيفونسيون بيبليسيتير مع النادي الرياضي البنزرتي بقيمة 20,000 دينار في العام اللي هو مبلغ ضئيل وضئيل جدا. رأي 20,000 دينار في 174 3 مليارات ونص. الشركات اللي كنت نسميلك فيهم شنو تعنيله 20,000 دينار حكاية فارغة. انا اليوم نجي نعمل سبونسور كونترا دو سبونسور مع جمعية مع شركة تعمل اللوحات الالكترونية نحط سبونسور في المايو بار كونتر يعمر لي التيران باللوحات الالكترونية نعطي فيو اخر للتيران واليوم والاسم موجود فيه بيتعدى فلان فلان فلان فلان 20,000 دينار ظهر للشركات هذوما كيف باش تعطيهم للسيابي على عام راني وما عادش باش نجيك توا دو بيتيزون تعطيني 20,000 دينار سيفونسيون بوبليسيتير وبرا ربي معاك معاش نرجع لك نجيك العام الجاي نحكي لك انا مازلت راك ما بعتش لا بولبونات لا بعت السيكل ما عملت حتى شيء. 3 مليارات ونص هذوما كافيين انهم يخرجوا السيابي من المحنه اللي هي فيها سي راهي فكره بسيطه لكن الاراده ويني
0: شكون باش يجري عليها زاد هيئة تسييرية راك عندك ما عندكش هيئة
1: دائم هيئة تسييرية بتاع النادي الرياضي البنزرتي انت ابدا وخلي البيه للي بعدك واللي بعدك يجي خلي البيه للي بعده وهكا سمارش هكا سمارش اليوم خويا وين لا كومونيكاسيون يا ودي خرجوا كلمونا خرجوا خاطبونا احكاونا جيتوا على شهرين ماشيين باش تكملوا باش تقعدوا شنو هو الصعوبات عطاونا اللي لقيتوا عليها النادي شيء يكون خالصين جواريات والناس واحد يقول مش خالصين والاخر يقول بريمات ودرا شنو اخرج اليوم اخويا خاطبوا الناس عملوا اخويا كونفيرونس دو بريس خاطبوا الناس اللي تعليقتوا عليها النادي شنو باش تفسخوا باش تجيبوا باش تقعدوا باش تمشيوا قناعاتكم خياراتكم ادري شنو كذا مثال جيود قربنا حتى انت تخطئ واحنا نعاونوك حلوا الحلقه حلوا الحلقه راي راي سيابيره وعندها برشا ناس
0: واضح يعطيك الصحه هيثم كلام ممتاز ورائع جدا وفي مكانه لحد الان زوز تدخلات من احسن ما يكون من عائله الهيشي من على الشغل لبعضهم وإلا لا لكن تحية اليوم صراحة من أعز اقتراحات ما نعرفش علاش ما يتمس دراستها وتفعيلها على أرض الواقع علاش اللي كانوا شادين واللي شادين تويكا واللي يهموا أمر النادي الرياضي البنزرتي الناس اللي تفهم في الماركتينج واللي تنجم واللي عندها العلاقات مع المؤسسات الكبيرة هذية واللي ينجم يمشي وينجم يتحاور معها علاش هذوما ما يخدموش الخدمة ويخدموها للهيئة التسييرية ولا حتى اللي جاي بعد الهيئة التسييرية ولا الهيئة التسييرية كي تلقى روحها مرتاحة ومتنفسة وعلى الأقل رأسها فوق الماء ما هوش تحت الماء غارق تقول لك هيا خليني نواصل وقتنا من مشاكل إدارية خلينا نحلوا الإشكاليات الفنية اللي فوق المستطيل الأخضر ناس نسمعوا شوية أحبائنا نعملوا معهم ديرينيون نشوفوهم الأربع كعبيات اللي ديما موجودين في التيران ولا نشوفوا احنا كل المجموعات دورة يزم يكون بيه في بعض الأحيان نشوفوا أحسن واحد ينجم يتكلم وعنده أفكار ويكون يمثل المجموعة ذي ونلموا واحد على كل مجموعة ونقعدوها مع الهيئة التسييرية نقعدوها مع السلطات الجهوية لعل وعسى نلقاو الأفكار هذه يتم تفعيلها ما نعرفش عزيز في الإخراج يقول نمشي الغناء ولا نستقر نمشي ونعمل ترتيحة موسيقية بعد فتومة تعدينا إن شاء الله تعدينا المكالمة الهاتفية اللي بعدها شكرا لك عزيز وشكرا لكم اللي قاعدين اتبعوا فينا على راديو أكسجين أفهم

0: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كمان وفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283، 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.
1: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
2: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: مهرجان بنزرت الدولي، سيرك بابيروني يجيكم بالعرض الحدث للأطفال، عرض لو فواياجور، السبت 18 جويلية 2026. أسعار التذاكر 5 دنانير و10 دينارات. للحجز زوروا موقع تسكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا، أورانج، تونيسيتي و أوكسيجين أفام.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: حديثنا سبور،
2: رجعنا اكسجين ونرجع. رجعنا ما بطيناش عليكم، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتم تسمعوا فينا في برنامج حديثنا سبور. تعويضا لزميلنا حمزه الطيشي، اكيد بدينا الموضوع فيما يخص الهيئه التسييريه للنادي الرياضي البنزرتي. ما الذي ننتظر منها وما الذي تنتظر من الاحباء، وما هي الحلول التي يقترحها الاحباء من اجل حلحله العديد من المشاكل يعيشها الفريق؟ بطبيعة الحال تنجموا تشاركونا وتعطونا أراءكم على الهاتف 31 10 80 90. كيما حاضر معنا تويكا سحبي الرئيس، مرحبا بيك على راديو أكسجين أف أم.
3: أحد سيفور بورو بلان،
2: يعيشك، تحية ليك يا سحبي.
3: يا ودي أرسلي بيهم بذوب البرامج الاستيابية، والله أرسلي بيهم تعملوا مرة في الجمعة
2: يا عايشك يا سيدي. بطبيعة الحال هو شوف برامجنا تبارك الله، يعني ديما ديما اكيد ديما للنادي الرياضي البنزرتي كل الحصص ان شاء الله ان شاء الله يا صاحبي. واكيد
3: ريت انا كي تقف
2: الشيابي
3: تلعب ماتش، مش كي تقف في البرازيل ولا كي تقف في الارجنتين قدام الشيابي، لا ما
2: تحكيش شايفون. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله اكيد على قد حبنا للفريق نلقاو الحلول ونلقاو
3: نحبوا جمعيتنا، راه هكاك من الشرطيه
2: من اول. الحمد لله الحمد لله. اذا صاحبي، ما الذي تنتظره انت من هذه الهيئه، وما الذي تنتظره منك كمحب هذه الهيئه؟
3: انا من الهيئه يعطيهم الصحه، والف الف الف صحه. اللي كي كلامهم كما يقولوا الواري مشاو، فما عباد تخاف على سمعتها وعلى كل شيء، حتى العباد مش كيفين صيف، الجمهور كل منين فهمت السبان، وقت تعرف انت صيف تمشي وتعدي الماتشات وتعرف الباهي ودوني في الطيران من كل بقعه فهمت.
2: اذا يعني نستحسن ربما ان اخذت على عاتقها باش تكون حاضره على
3: سلاي طعم الشارين في حولها باش تكمل راهو في حول الله
2: ان شاء الله.
3: عندي ثقه اللي باش يكملوا
2: هذا
3: ان نجيش خدمه الشارين هذيا فهمت.
2: هو شارين
3: انا نعم هو شي العام كان تخلي الدوري يلعبوا تطبط الكره الدوري يلعبوا ما في شيء حمد رباط وكل.
2: هو حبيت أقولك حاجة يا صاحبي، هو هيئة على شهرين راو باش نجمناك حلينا برشا إشكاليات بما فيهم يعني المشاركة في البطولة التونسية، خاطر كجد ما فماش هيئة على قدر كانت باش تصير حاجة منش لازم نحبش نحكي عليها ومنحبش نتصورها بالكل بالكل بالكل. لكن صاحبي كمحب يا صاحبي، شنو تنتظر أن نحكي كمحب وكأحباء النادي الرياضي البنزرتي الهيئة لهذية، وإن شاء الله إذا واصلت وكان فما هيئات أخرى باش تجي شنو تنتظر منا؟ يعني نحسروا احنا مش نحسروا احنا بعد ساعات بعاد شويه حتى في المباريات حتى في
3: ونتكلم شو هذا الماشي تدخل فيها برشيد جدا تقدموا بالك. انا نطلب من الرئيس تو زي انا الهيئه التسييريه زي ولد جديد زي عمري ما سمعنا بها فهمت، مره في 15 يوم يلم الرؤساء لكم لاعبين بارك الله عنا على محمد صالح الغربي عن خالد سعدي بارك الله عنا هشام مصطفى اللي شدوا الجمعيه يعيطوا لهم يقعدوا مع خادم رينا في الجمعة.
2: علاش؟
3: شوفوا شنو ينقص السي بي وينقص وبارك الله عنا برشا شركات منصوبه في البلاد كيف شاتونا مش شاتونا مش شاتونا الواحد مش شاتونا الجمعيه في دور الدز يدور الدولاب السي بي ترى شنو هو صيف عندي انا امن قومي او من غذائي او من اقتصادي
2: يا رسول الله
3: صيف السي بي امن قومي او من غذائي او من اقتصادي ناس تاكل بخبزه من جرتها عليها تجيو نعموره لو 98 سنه قريب عامين اخرين ولا يومين سنه هكاك تمشي هكاك في السقيف
2: يعني انت
3: محمد بالحاج الجمعيه
2: واصل
3: تاسر غني وشايفه محمد بالحاجة اسمح لك هنا يا بي يا بي تقدم تا واحد عمره 61 سنة عبك صاحبي 61 سنة
2: هات تعطيني
3: عاشت الشيابي هر لنا وعاش بن حزور رئيسها
2: ايوة
3: عامل وتفوز وقته وقته في وقوله شيابي لنا ولا لغيرنا شيابي طاف مسرطية الكل
2: ما شاء الله
3: وبالشارة اللي قالت روا احنا كما قولوا في بزارة الجنوبية ولا الشارة وحاسمي داو يعاونوا خاطر الفرنسية يحبوا الشيابين الوقت يحبوا الشيابين لنافع يحبوا الشيابين
2: عميلة
3: مشار الشي بالشهور ومتكبروا بيهم وشوفوا بانتقاد الدعم بالطو قبل قبل بتبدأ السيزون اشتراكات بانتقاد الدعم خلي يدور الزين زينه شوية
2: يعطيك الصحة صاحبي بارك الله فيك. إذن هذه الآن حتى الآن حسب الثلاثة التليفونات اللي وصلنا إلى حد الآن ميسير فاطمة عنا من عش فاتوم كان معايا نتحضروا المكالمة الهاتفية اللي بعدها. طبعا حبيت نقول حاجة حد الآن ربما الجماهير تطالب الآن ربما من الشركات المنتصبة بولاية بزارت أن يكون عندها دور فعال من أجل إيجاد حلول المشاكل المادية للنادي الرياضي البنزرتي. وهذا بطبيعة الحال ما فيه حتى عيب حتى ولو كان هي موجودة في معتمديات هي الناس فيها ما تحبش النادي الرياضي البنزرتي تحب فرق أخرى وكل واحد حر بطبيعة الحال في اختياراته ولكن نطمع في بعض الأحيان أنه أبنائنا أبناء ولايتنا يكونوا أحباء أولا الفرق المعتمديات متاحهم ثانيا للنادي الرياضي البنزرتي علاش لهذا إذا أنت تحب ولكن أنك تحب جمعية أخرى هذا شأن يخصك وما ينجم يلومك عليه حتى واحد لكن ديما نتكلم ونقول ديما الأولوية للفرق المعتمديات نتاعنا كما مع الافريقي المازب القيبه كما الاهلي الماتري كما الكوكب الرياضي بمنزل جميل. شوفوا تويكا احنا الملعب الافريقي لمنزل برقيبه واحد قريب الشيشة على المره الاخرى يعملوا في التقسيم تاع المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه والملعب الافريقي شيخ الانديه التونسيه في الرابطه الثانيه مش موجود. زاد كيف كيف شيء يوجع القلب كي نشوفوا الاهلي الماتري زاد كيف كيف فرحانين انه طلع من الرابطه الجهويه الى الرابطه الثالثه المستوى الثاني. يعني هذه حاجات ما تليق بجمعيات كبيره هذه كوكب هذه منزل جميل قاعدين نفرحوا في اللي قاعده تعيش فيه المواسم الاخيره وان شاء الله نشوفوها الموسم القادم علاش ليه تلعب من اجل السعود الى الرابطه الثانيه. هذا نحبوه كل مع الرياضي بسجنين نسر الرياضي بالمتلين السهم الرياضي براس جبل زاد موسم ممتاز عدته عملناه في الرابطه الثالثه المستوى الاول. ان شاء الله نلقاو حلول لفرقنا في ولايه بنزرت وخاصه الفريق الام في الولايه النادي الرياضي بنزرتي. يقولوا لي المكالمه اللي بعدها حاضره خليني نقول الو اهلا وسهلا مرحبا بك. اذا انقطع الخط انقطع الخط كما قلت لكم يعني قبيليكا كما قلت لكم قبيليكا احنا دائما نطمع انه نكون ان شاء الله سند كبير لفريقنا سند كبير للنادي الرياضي البنزرتي. طبعا الهيئه التسييريه هذه لا تعنينا الاسم يعنينا شنو اللي باش يقدموه للفريق وشنو احنا نجمو نقدموا له كمساعده ربما باش نلقاو الحلول. هذوما ناس كما قال التليفون الاول والتليفون الثاني محسن هيثم صاحبي يعطيها الصحه اللي هي اخذت بزمام الامور وقبلت التحدي وتحدي صعيب وصعيب برشا لكن زاد احنا مطالبين ان نكون حاضرين. خلينا نمشوا ننتقلوا للمكالمه الهاتفيه اللي بعدها. الو على السلامه. لا يقولوا لي مازال مش حاضر كيف نمشي ونعملوا مطرح طرح موسيقى عزيز نمشي نعملوا استراحة موسيقية ثم نرجع مرة أخرى أكيد الفقرة الأخيرة إن شاء الله باش تكون بعد شوية في حديثنا سبور ومرحبا بكم الناس الكل.

0: مرحبا بكم من جديد. حالة استعجالية بعيدا عن كرة القدم, وأكيد نلغي عليها كل المواضيع الموجودة في كرة القدم. ننتقل بكم منطقة العاقب, منطقة قريبة من منطقة أم هاني, وين الآن فما حريق بدا ينتشر ويوصل إلى المنازل. معنا المواطن, مرحبا بك.
1: صحاش
0: يا خويا, عايش ذكرني باسمك. ذكرني باسمك
1: بو جمعة منطقة العاقب.
0: معتبديت منزل بلقيبة.
1: شنو كرهتنا النار وما ثمش حتى شيء, حتى حماية ما جتنا.
0: وين بديت النار وين وصلت تويكا؟ عطينا عطينا تفصيلي عايش كمان.
1: جات مطرخ الرئيسي وشدت لنا ديريك في اتجاه الريح, طلعت لنا ديارنا الكوب.
0: صرحت في الديار, فما ديار بديت توصلها النار.
1: خمسة ديار مشينا ما البرة كلها مزر بالزرها بخيوتها كلها مشيت.
0: هي اتصلتوا بالحماية المدنية وإلا لا؟
1: اتصلنا بالحماية المدنية, قالت عند السعد ينطفوا, ما هوش موجودين, ما يبعثوا الناس حتى واحدة. يعني الحماية المدنية قداش فيها من قطع, ما جينا حتى قطعة
0: لهنا,
1: كلهم ممشوا في بلاصة أخرى.
0: شنو حول العبيد؟
1: العبيد الحمد لله تدمار شرار طاير علينا, الدين تحرقت وحنا حالتنا يعني تكرم. كانوا الجو ايش وتعين ويش
0: قداش عندها الحريق هذية؟ قداش عندها؟
1: عندها تو ما يقرب من الساعة, تو
0: نص ساعة
1: حتى حماية ما جت
0: نص ساعة, وانتم من اللي بديتوا تتصلوا حماية مدنية وما جتكم ما جتكم حتى واحد.
1: ما تو بركة من شتنا الحرس, تو من نزلت خط الحرس. حرس زين باش يعملونا؟ شو باش يعملون؟
0: يا سيبو جمع صوتك وصل. يا سيبو جمع, على كل حال نداء عاجل إلى أخواننا في الحماية المدنية. نعرف اللي الوضعية صعيبة, ونعرف اللي موجود تويكة مواد لوجستية اللي موجودة تويكة ما تززيش, ونعرف لكن يلزم تدخل عاجل في منطقة العاقب, لأنه النار وصلت للديار. حسب الشهد العيان سيبو جمع اللي كان معانا تويكة في التليفون يقول النار وصلت إلى حد الآن إلى 5 منازل, على الأقل بديت وصلت بحذا 5 منازل. الرجاء ثم الرجاء التدخل العاجل بأي طريقة كانت. إذا فما حتى مواطنين عندهم إمكانيات باش يمشوا تويكا تفوا النار, يمشوا يساهموا باش يعاونوا أهالي المنطقة هذيك باش ينطفوا إلى النار. ونحب نقول حاجة يا ناس, اتقوا الله بربي في الحاجات المناطق هذيك, لا تشعلوا دخان, لا تشعلوا حتى شيء. واللي قلبه أكحل يغزر الرب يقبل كل شيء. إذا هو متعمد قاعد يعمل في الحاجات هذيك يغزر ربي. إذا حرقتنا في الدنيا باش تحرق في الآخر. راه فرجاء. والناس العاقلة واللي ما تقصدش في بعض الأحيان بحاجات بسيطة, انسيس رواحنا حتى البلار ما نخلوش فميك, انسيس رواحنا قدر المستطاع. راه حرام وعيب إذا فما حاجات باش تحرم العبيد منها. العبيد قبل كل شيء, الهوش زادة كيف. فالرجاء ثم الرجاء التدخل العاجل من الحماية المدنية من أجل بطبيعة الحال إخماد الحريق اللي موجود في منطقة العاقب. ما نعرفش يقولوا لي زملائنا به. خلينا ميسيرش نختمو, خلينا نختمو البرنامج امتعنا بالنسبة لليوم. برنامج صدقني واحد بعض الأحيان يحس روحه ما كان يحكي في حتى شيء, وكان يحكي في كل حكاية فارغة كيشوفوا وضعيات كي من هذية. فبصراحة إن شاء الله يا ربي الحريق هذية يتم إخمادها في أقرب وقت. مرة أخرى كل الشكر والتقدير والحب لأختي وزميلتي فاطمة. بصراحة اليوم وقفت معايا وقفة مزيانة على الأخر قبلها كانت رحاب. سعيد جدا أني شفت أختي الغالية إيناس الصغير, محلى صوتها في الأخبار وعنده طعم آخر, وتعود بينا للذكريات الجميلة في بداية أكسجين أفام اللي كسر لي راسي. محمد أمين عزيز نقدم له تحية كبيرة برشا, وإن شاء الله ديما نتقابله في الخير. ومرحبا بكم على راديو أكسجين أفام.

مرحبا بكم من جديد. مرحبا بكم من جديد متتابعينا الكرام. اكيد نعتذر الان فما نداء كان وصلنا من مدام عفوا حليمه, مدام حليمه اللي ضعلها استوش, ضعلها الاستوش نتاعها في الطريق جديد ضيع.

الشو ويتصل بينا هنا واحنا ان شاء الله بقدرة ربي ننسكو ونرجعوا السوش المدام حليمة يتصل بينا تو تو على 31 10 80 90. عاود نذكر 31 10 80 90. ان شاء الله يا مدام حليمة ترقى الا الاوراق هذوما اللي هما نذكر مرة اخرى باسم ريان البوليتي. شكرا لكم متتابعينا الكرام ودمتم اوفياء لإذاعة اكسجين فام.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة ولا شيء. أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: اصنيعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
0: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشي دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بختيم تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين اف ام.
2: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين اف ام.
4: المواد الإخبارية على أكسجين اف ام. مرحبا. جهويا اندلع حريق هائل في منطقة العاقب بالقرب من أم هاني، والأهالي ناشدوا فرق الحماية المدنية بالتدخل السريع للسيطرة عليه، خصوصا أنه اقترب من محيط 5 ديار. يتواصل اليوم الثاني على التوالي انقطاع الماء الصالح لشراب تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي في كل من بيرسولة، الدويرة، عين السمارة، هارون، المعدة، بالخامسة، السودان، الدهماني، سوق الاثنين، ويناشدوا المتساكنين السلطات المحلية بالتدخل العاجل وإرجاع الماء. عبر عدد من متسكني منزل عبد الرحمن عن استيائهم من الانقطاع المتكرر للماء لليوم 5 على التوالي، وجهوا نداء استغاثة إلى السلطة المحلية للتدخل العاجل وفك عزلتهم. كما عبر عدد من متسكني بنزرت الجنوبية عن استيائهم من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي دون سابق إعلام، مما تسبب في أعطاب في الآلات الكهرومنزلية وتلف الأدوية، ومن جهتهم عبر أصحاب المقاهي والمحلات التجارية عن تذمرهم من تواصل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وطالبوا الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بتطبيق مبدأ المساواة بين المناطق في عمليات القطع الدوري للكهرباء. وطنيا، أعلنت شركة ستيغ في بلاغ لها اليوم عن انقطاع الكهرباء بجهة تونس الكبرى خلال الفترة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة، ويشمل هذا الانقطاع كل من تونس وأريانا وبنعروس والمدينة الجديدة والبحيرة ورادس وفوشانة والمغيرة وبرج سدرية وسكرة والمروج ورياض لندلس وصنهاجة ومنوبة، مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام. ودعت ستيغ إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، ونوهت زادة إلى أن القائمة هذه ما هيش نهائية، ويمكن أن يشمل الانقطاع مناطق أخرى من البلاد، ويشمل الانقطاع الكهرباء مناطق بالشمال والشمال الغربي والجنوب والجنوب الغربي وولاية صفاقس ومناطق وسط البلاد. دعا المرصد الوطني لسلامة المرور اليوم في بلاغ ليها وقائي كافة السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم، وذلك في ظل موجة الحر اللي تشهدها البلاد. وأوصى المرصد بضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة المرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل، وحذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل العربات تحت أشعة الشمس المباشرة وفي مقدمتها عبوات الغاز والمواد القابلة للاشتعال والولاعات وأعواد الثقاب وعبوات العطور ومزيلات الرذاذ. ودعا في هذا الصدد إلى ركن السيارات في الظل واستخدام الأغطية العازلة للحرارة. دوليا، القيادة المركزية الأمريكية تعلن شن جولة ضربات واسعة النطاق في عمق إيران، استهدفت عشرات المواقع العسكرية والدفاعات الجوية والبنية التحتية اللوجستية ومواقع الرصد الساحلي. هذا وأكدت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 38 شخص وإصابة 400 آخرين إثر هذه الهجمات. مكتب الأعلام الدولي القطري يعرب عن رفض دولة قطر القاطع التقارير الباطلة التي نشرتها وسائل إعلام الكيان الصهيوني، ودعت فيها موافقة قطر على المشاركة في عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلنت الشرطة الجزائرية في بيان لها اليوم أن شرارة كهربائية كانت وراء الحريق اللي اندلع البارح في دار للأيتام ببلدة المحمدية في الجزائر العاصمة، وأسفر عن وفاة 11 شخص وإصابة 19 آخرين. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم إنس صغير بسلامة وفي الأمان.
1: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاير. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: اصنيعي وتبع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير، انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. mycare.in البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi emina. Majmoua waes au kibira man kital ghiyar asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben siha l'karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tensa shqa weta. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل، انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.
4: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجم نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلي معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.

0: الشاطئ، بريكولاج، مرمى ولا دينا، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش. برنامج الشانتي طول في العشوية. الشانتي تلقى للمرمى حل ومية اثنين. بروفيسيونيل اماتور، الشانتي ليديسيون 100% باتيمون، اللي تجاوب على كل تساؤلاتكم في عالم البناء.
1: مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا فينا على 94.5. تحية لكل المتابعين، تحية لكل المستمعين، وتحية لكل المغفلقين توا في إطار السخانة الكبيرة اللي قاعدة صايرة مع الانقطاع الدوري والمتواصل والغير منتظم والغير مبرر في بعض الأحيان، خلينا نقول أو في أغلب الأحيان، لعديد المناطق في ولاية بنزرت. للأسف اليوم كي نحكيه على انقطاع التيار الكهربائي نحكيه حتى في إذاعة أكسجين، معناتها احنا توا ديجا مخصوص الضوء لهنا، جست احنا قاعدين نخدموا بالجروب الكتروجين، وهذه حاجة أفونتاج معناتها عملناه جست باش على الأقل تقعد برامجنا متواصلة، لكن الكونديسيون جينيرال معناتها تاع العمل ديما نحكي معناتها فريمون سخانه وتعب ونقصوا الماكسيموم بار اكزومبل، معناتها ما نجموش نخدموا برشا حاجات اليوم ولا في وقت هذايا، دونك او موا نحاولوا انه الصوت يوصل، صوت المواطنين يوصل، خاصه انه تقريبا التليفونات قاعده تجي بصفه يوميه وحينيه، وكل دقيقه معناتها تليفونات تتصل بنا ناس يقولون شوفوا لنا حل. ايفيكتيفمون احنا بيدنا ما عندناش حل، ايفيكتيفمون احنا بيدنا قاعدين نعانيوا كيفكم بطبيعة مواطنين كدرجة أولى، كذلك إعلاميين وصحفيين في مقر الإذاعة، لكن على الأقل احنا نقولوا مانيش خير من برشا عباد البرة زاد اليوم في دي كونديسيون بلو غراف ولا بيغ كو اللي قاعدين نعيشوا فيها. طبعا واليوم باش نحاولوا في برنامج الشانتي باش نحكيوا جوست على التيار الكهربائي، باش نحكيوا على الفوتوفولتايك، التعويض الطاقه الكهربائيه بالطاقه الشمسيه، هذه اللي معناتها ستيك بالطاقه الشمسيه، بين حلم المواطنين وحلم المتساكنين معناتها في انه تكون الشمس هي اللي تخدم له الدار نتاعو كيخص عليه الضوء، وبين الواقع اللي هو ماهوش هكاك يصير في تونس. وكذلك باش نحكيوا على لي جروب الكتروجين معناتها لي جروبات، وبعد شويه ان شاء الله يكون حاضر معنا بشير الحبيب، نحكيوا على او ام توب، شركه اللي اليوم توفر لي جروب الكتروجين، جاي نشوفوا قداش القصة نتاع الجروبات هذوما، قداش الكبر نتاعهم، قداش يجمو يخدمونا، شنو الجروبات اللي نجمو ركبوهم على الديار، على خاطر مش كل جروب تجم تركبو على دار. اليوم فما جروب تركبو على دار يجم يحرق لك الفريجيدير، يحرق لك التلفزة، يحرق لك كليماتيزور، وبطبيعة قداش القوة اللي نستهلكوها وقداش يلزمنا معناتها القوة نتاع الجروب باش نخدموا مرتاحين الحاجات اللي في الدار، وشنو الحاجات نجم نخدمهم في الوقت اللي الجروب يخدم، وشنو الحاجات ماذا بينا نستغناو عليهم. ما نطولش عليكم، حاضرين معايا في البلاتو الى حد الان في اذاعة اكسجين اف ام، على يميني خلينا نرحب بصديقي طبعا وكيل شركة ال ان بي سولار كومباني خالد بشوبجي. خالد مرحبا.
2: مرحبا،
1: شنو احوالك؟
2: الحمد لله، عندنا مديده
1: فوالا، وروزمون جمعة ذي كنت انسيستيت انك تكون حاضر معنا باش خاطر الموضوع مهم جدا،
2: هو يلزم يتحكي فيه ويلزم تحكي فيه بالقديه لازم نتعمقوا في المواضيع نتاعو.
1: واليوم باش ناخذوك كخبير جينيرالمون
2: بالضبط،
1: مش كال ان بي معناتها مش لعبد، ما تقولكش مش وقت توا باش تقولونا على البوبليسيتي، سي با دو بوب، اليوم باش نحاولوا ناخذوا المعلومه الصحيحه خاطر اليوم برشا اسئله خالد.
2: بالضبط، اليوم اللي باش نحكيوا فيه مانيش نحكيوا على ال ان بي سولار كومباني، مانيش نحكيوا على الفوتوفولتايك برودوي، باش نحكيوا على شنو المشاكل، خاصة المشاكل اللي موجودة الإدارية اللي قاعدة تعطل واللي خلطتنا اليوم للحالة هذه.
1: فوالا.
2: وسبيسيالمون كي نحكيوا على لو ديليستاج اللي هو ماهوش ديليستاج جملة واحدة اللي موجود تو في تونس. على خاطر شنو؟ ديليستاج شنو هو؟ هو
1: بروغرام بيان بروغرامي وبروغرامي فوالا.
2: هو لا ريبتور ديليكتريسيتي بروغرامي بارزون. احنا موجوده الريبتور،
1: انا تحسهم قاعدين على بيانو يعزفوا عرفتها، ويتخطف الفلسه يطيح
2: بالضبط.
1: ايوه
2: دونك هذا باش نحكيوا عليه، علاش شنو هما لي سوليسيون اللي زاد اللي نجمو نلقاوهم، وشنو السبب الصحيح الرئيسي اللي موجود توا.
1: فوالا باش نحكيوا خالد سورتو على اليوم الطاقه الشمسيه، علاش الطاقه الشمسيه التونسي يسال شبيه الطاقه الشمسيه كي بدا مركب فوتوفولتايك كي قص الضوء مستيك نقص عليا معاه. وبرشا عباد تسال في السؤال هذايا، يقول لك انا باهي قص الضوء تاع ستيك، اي انا مركب طاقه شمسيه بك الحسبه وبالملاين مركبها جوز باش يقص عليا مع ستيك، اي عاد الوي شنو الاضافه نتاعها الطاقه الشمسيه؟ اوكي فيها اضافه، ما يقول لك علاش في دول اخرى اليوم وقت يقص الضوء يسخطوه في النهار، هاكم مش نحكيو على لي باتري طوم بعد نقولوا علاش لي باتري معناتها دي كونسيي اما مش نحكيو في النهار وقت الشمس تبدا زرقه في السماء علاش كيقص الضوء يقص عليا كمواطن مركب فوتوفولتايك
2: بذل.
1: مهم جدا
2: هو احنا حكينا فيه الموضوع هذا ما لطفناه ياسر اليوم انها
1: مش نحطوا لي بوان سور لي زي
2: لازمنا
1: نحطوا
2: ديتاي
1: فوالا حاضر معنا رؤيه العويني رؤيه شنو حوالك
3: انا متخفقه انا مش رؤيه
1: والله العظيم متخفقه ولا عندك الحق ديجا هنا نراو معناتها كونديسيون في البلاتو معناتها حالتنا متعبة
3: ديليستاج انت اربع سوايع
1: ديليستاج
3: ويرجع لك هو العكس
1: معناتها العكس فوالا
3: خاصة البارح من الخمسة للتسعة نستنى التسعة سيبان فرحانة مشيت حليت البسين
1: والله كان نقول لك تسعة وين تقوم تضحك يا رؤية أنا كان نقول لك أنا وين تسعة تقوم تضحك تسعة في الحجام أنا شاهد الصف نستنى في الظلام والله في الظلام
3: احنا قص العشرة غير درجين في المنزل هون
1: أنا في التسعة
3: قلت ما مش قاسين
1: قلت اسمع قلت اسمع تو السيك قعدت هبطت لنا بلاغ قعدت لنا من الخمسة للتسعة شي جي هكا تو منه تسعة يا اخي ابارامون لا قالت لنا بتوقيت مكه المكرمه لا توقيت مصر
2: ما
1: قالتش الحق هي قالت التسعة انت شكون الله اعلم فما التسعة هي التسعة موجوده تنجمكم بتوقيت مكه المكرمه غير احنا ساعات ما نركزوش برشا في الديتاي رؤية اليوم باش نحكيو كيفاش نهوي داري كيفاش نخلي داري في اللي كا كي قص الضوء على الاقل عندي ديما الهواء يدور
3: وديما خاصة ديارنا تسخن برشا في الحاله العاديه فما بالك بلاش كليماتيزور
1: فما حل بخلاف الياجورة
3: شنو نرجع لقبل نرجع لجدودنا
1: الحجر
3: اي الحجر والطوب والتويبي والديار
1: عندنا حجر احنا
3: تكون تاع بكري المدينه
1: عندنا باش نبنيو توا
3: توا حتى اليد العامله مش موجوده برشا تاع حجر
1: اكزاكتومون افيكتيفمون
3: اليد العامله مش موجوده برشا تاع حجر
1: فوالا اما بار كونتر فما الايراسيون نجمو نعملوا طريقه
3: حتى طريقه البني الحوش الدار العربي كما نقولوا احنا اللي هي مش عربي حتى اللي روما يبنيو بها انك تجي معناها تيران توا شنو عندنا ريكلومونتاسيون كاي تشارج عندك ارض كيفاش لامبلونتاسيون تقول لك البلديه كيفاش تخلي 400 من 400 متر ومنها تلصق في جارك من شيرة وتخلي شريط الاخرين قبل كان ياخذ الارض الكل يبني فيها اما كل فراغ هذاك الاسباس فيغ اللي يقعد من الارض يقعد هو الحوش الباسيو الحوش هذاك فونتيلاسيون ناتوريل هذاك اللي يحرك الهواء في الدار دونك حتى من طريقه البني والكونسيبسيون قبل جدودنا كانوا مخممين في كل شيء كانوا متاقلمين مع الطبيعه اليوم مع السخانه ومع الياجور ومع كل شيء نلقاو احنا نسكنوا في كريدن كردونا
1: مالوريزمون بالحق اليوم يلزمنا مروي على الاقل
3: لوريونتاسيون بالطبيعه
1: اكزاكتومون
3: والفيتراج والشوا نتاع الشباك اللي ما يعملش دوبل فيتراج معناها
2: ليزولاسيون زاد
3: ليزولاسيون اللي ما يعملش فما حتى ليزولاسيون ساعات فما مره قال لي واحد يعمل ليزولاسيون دوبل كلوازون لاصق زوج صفوف في جور لبعضهم في بالو هذاك دوبل كلوازون هذاك حتى شيء معناها
2: لاندرو شويني اللي تحط ما بيناتهم
3: ما حتى لاندير معناها اضعف الايمان انك تخلي 5 سنتيمتر هو بيناتهم فما برشا عباد مش فاهمه كيفاش تبني دار وكيفاش تعمل ليزولاسيون
1: وهي انديريكتومون اليوم كي نحكيو على ليزولاسيون هي من الاسباب زادة اللي تخلي اليوم الضغط الكبير على الاستهلاك على خاطر الكليماتيزور فما عبيد ميساج خلط خنفسر الكونسبت على الكليماتيزور فما عبيد لتو مازال في بالهم الكليماتيزور هو مبرد وليس بمكيف العبيد في بالهم الكليماتيزور انا مثلا ساعات الوالدة تقول لي تزيد طيح له في البروده على اساس انه كي تحطه 16 يولي يبرد اكثر 16 وهو مش هكاك الكونسيبت تاع الكليماتيزور هو يكيف الهواء في معناتها دوغري انت تحطها له تقول له مثلا البيت هذه راهي توا فيها سخانه 30 حبها توصل 23 الكليماتيزور يقعد ينفخ فيه هواء بارد للي ياخذ 23 دوغري البيت هذيك وقتها هو يلاشي يرخى شويه
3: هو فما فلوم تاع هواء قاعد يصير في
1: هو ما لعبتش في بالهم كي تحط 16 الهواء ابرد من اللي تحطه 23
2: اي هو في بالهم باش ينفخ الهواء بس
1: في 16 اكزاكتومون
3: هي مربوطه بالفلوم معناها
2: يعني هو باش يجبد الهواء اللي موجود عندك يعديه على
1: سيستم دو
2: ريفرواديسمون باش يخرج لك
3: حتى لو تخم تاع الكليماتيزور عندها دخل خاطر الهواء سخون

0: مستحيل
1: معناها لوريونتاسيون مهمه بالطبيعه، مثلا تاخذ سود ومثلا وين تغرب الشمس كبر شبابك تجي انت في الفساد اللي تغرب فيها الشمس تعمل بيفي تري كبيره، نوع الشباك اللي ما يفهمش يبداش في دوبل
0: فيتراج فوالا
1: هذا مهم جدا. راهي مش كان في الحيوط، معناها الحيط تضرب فيه شمس بارتي من نهار وبعض الدور حتى سقف اللي هو اكسبوزي نهار كامل للشمس، دونك حتى سقف نعملوا فيه ايزولاسيون على الشمس مش كان الحيوط.
0: فوالا دونك باش نحكيو في برشا مواضيع اليوم في برنامج شانتي، الناس تسمع فينا وتتابع فينا خليكم شيء معنا، باش نمشيو لفاصل ثم معناتها نرجع لكم في عديد المواضيع. خليكم برونشي، كان سمعتوا نفخان ولا عبد يمروح راهي رؤية معناتها تنفخ وتمروح في نفس الوقت معناتها فوالا فوالا. دونك نمشيو فاصل في ساعة في ساعة عزيز ونرجع لهم بعد شوية في برنامج الشانتي طبعا، وطبعا متواصلين.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء. أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: صناعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 0000.
0: سوبر ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, Sayartek fi Eyedi Emina. Majmou Awes au Kibira Mankital Riel Asleya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi Frelcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, Irafko, ou Bensiah Al-Karhabtek Ouedouk. Ou Maahom, Tensash Kawetak. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
2: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني، سكالوب دو بولي ماريني، تشيكن وينجز ماريني، بروشيت دو بولي ماريني. وزاد تلقاو عندنا برجر بولي، وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عندنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: الشاطئ، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش. برنامج الشانتي طول في العشوية. الشانتي تلقى للمرمى حل ومية ثمين. بروفيسيونيل اماتور، الشانتي ليديسيون 100% باتيمون، اللي تجاوب على كل تساؤلاتكم في عالم البناء.
1: رجعنا لكم في برنامج الشانتي. بالحق يمكن نحسوا روحنا في شانتي بالضبط، طبعا بالانقطاع هذا. رؤيه كيفاش تخدموا في الشوانت انتم ديما الاغلبي؟
2: صباح نغفقوا والله، سخونه بمظله، عرفت كنحاول نلبسوا اللبسه
1: دي الكونديسيون عندهم العاديه، معناتها
2: سخونه. انا اللي في العادي ما نعرفش تلقاني ننقط في الشانتي.
1: فوالا اليوم معناتها نحكيوا على بالحق الناس، ربي يعاونهم سورتو بالله. خلينا نوضحوا نقطه مهمه جدا على انقطاع الضوء هذا، اللي فما غلط كبير قاعد يصير سورتو في التعليق في الفيسبوك. راهو عمرنا ما نقولوا كلام مجرح ومؤذي للعمله والموظفين بتاع ستيك. راهو في الاصل ما عندهم حتى ادنى دخل، راهو هما قاعدين يخدموا بتعليمات وبتوجيهات قاعدين نتجاههم. معناتها كان فما انقطاع، راهو هو سياسه شركه كامله قاعده تعمل فيه، وكان فما قصان على بلايص معين رئيس شركه. بار كونتر كان شفتوش الفيديوهات اللي قاعده تدور اليوم باختو اليوم العمله في الستيك، اليوم معلقين في البوتوات يصلحوا. فما شكون قاعدين يدوروا يبردوا في البوتوات، وشفنا بالماء خالد كمين قاعده تطش في البوتوات نتاع الضوء
3: اللي ترانسفو
1: فوالا باش يطيحوا السخانه نتاعهم، على خاطر فما سور شارج على الخيوط نتاع الضوء وعلى البوتوات هذيا. دونك اليوم بالله نقدموا لهم تحيه، اللي هما يسميوهم ديما نقولوها احنا الجيش الازرق، اللي هما ستيك اللي نقدموا لهم تحيه حقيقه.
2: انا على مش عندهم هما، راهم ما عندهم حتى دخل في القرارات،
1: العباد تدعي ودعاء وكلام خايب كمان نسمعوا فيه. راهو في الاخر بكل هذوكم عباد يخدموا على رواحهم، يلقطوا في خبزتهم بلغتنا التونسيه احنا نقولوا، ربي يعينهم. كيف الموظفين زاد حتى في الادارات، انت كي تمشي تشفي غيظك موظف في اداره نتاع ستيك، راهو ما عنده حتى بوفوار، راهو باش يبدل لك الوضعيه. نحكيوا على وضعيه كامله في دوله كامله. دونك خلينا نمشيو نشوفوا الحلول اللي في الاصل كان لابد انها تكون موجوده، لكن للاسف اليوم ما نلقاوهاش. باهي مش نحكيو على الفوتوفولتايك، نحكيو على خالد بشوبجي اللي هو وكيل شركه ال ان بي سولار كومباني طبعا، وفي نفس الوقت زاد نحكيو على خالد زاد اللي هو استاذ وطبعا خبير اليوم في الفوتوفولتايك. دونك يجم يعطينا خالد اش فما في الـ في الـ في الـ في الاكتواليتي نتاعنا اليوم في تونس.
3: هو نحب نعقب على كلامك على ليزاجون تاع ستيك سبيسيالمون ليزاجون دو تيران، راهو ذوك نحبوا نشكرهم خاطر هما كل يوم يعيشوا في ريسك جديد.
1: بالضبط
3: راهو رشين الماء على لي بوست ترانسفور، راهو ماهيش حاجه سهله وماهيش حاجه راهي حاجه خطير
1: جدا.
3: راهو نتعاملوا مع ضوء، كي نحكيو على بوست ترانسفور نحكيو على 2400 و2500 و3000 فولت. راهي لا قدر الله جيست صغيره غلطه تنجم تسبب له في كارثه.
1: بالضبط
3: دونك هذاك
1: علاش خايف لي معلقين خالد في البوتو في السخانه هذه. تصور 47 سخانه فوق راسه وهو معلق في بوتو قاعد يصلح، هو الاغلبيه مش قاعد تصليح، خاطر هي المشكله في اليوم في ستي اونترتيان. فوالا ستيك اليوم ما عندناش بان احنا اليوم مخلي الضوء يقص، هو ديلاستاج. لكن للاسف تطبيق ديلاستاج عكس ما يحدث، خاطر في فرنسا صار 2022 2023 ديلاستاج صار برمجه ليه، اما ما تمش تفعيلها البرمجه هذه خاطر ما استحقوش.
3: راهو فما دول عايشه بيه، راهو كي نحكيو على جنوب افريقيا راهو عايش بيه لو سيستيم دو ديليستاج من 2017 تقريبا.
1: عايشه بيه
3: 2007 سامحني، عايشه بيه راهو في الصيف تعيش بيه.
1: اما منظم كيقول لك عندك ساعتين سكيه ساعتين.
3: بالضبط هو توا خلينا ناخذوا علاش قاعد يصير لو سيستيم دو ديليستاج هذا.
1: شنو هو الحاجه اللي يقول لك الشبكه في خطر الانهيار؟ بالضبط. شو معناتها
3: هو لو سيستيم دو ديليستاج هو معمول باش ما نطيحوش في الكونديسيون لا قدر الله نتاع بلاك اوت. علاش يصير البلاك اوت وعلاش سيستيم دو ديليستاج؟ فما حاجتين مهمين هما اللي خليونا نحكيو على الكونديسيون هذه. السيستيم الحاجه الاولانيه بلوتو هو الكونسوماسيون، الاستهلاك الكبير اللي قاعد يصير واللي هو استهلاك بيريوديك يجي في فتره معينه،
1: يضعف مرتين ثلاثه مرات يظل في الصيف
3: خمسه مرات
1: خمسه مرات
3: الخمسه مرات
1: على شبكه هي بيده من عام 70 80 60
3: هكيك
1: في الزون هذيك مش بعيده برشا.
3: نحكيو على من الخمسينات والستينات الشبكه موجوده من الخمسينات والستينات، والذي الكونديسيون ثاني انه احنا نحكيو على شبكه ولا انفراستركتور مهريه. نحكيو على بوست ترونسفو عنده 80 سنه و70 سنه قاعد يخدم وقت اللي هو ديري دفي نتاعو 50 سنه. كي تلموا زوز اشكاليات هذوم شنو باش يصير؟
1: تطيح
3: بيان سور كو باش تطيح
1: الشبكه بدا تنهار
3: دونك شنو نعمل؟ احنا انه نجيو بالزون بالزون نقصوا نخليو لي بوست ترونسفو نتاعنا والكابلاج نتاعنا يبرد شوي.
1: بالضبط احنا نحبوا نبسطوها خالد في الدار. عندك انت بريز بريز معناتها نتاع ضوء ماخو منه انت ملتي بريز. إذا جيت حطيت في الملتي بريز هذاك كليماتيزور وزدته مثلا فور وكذا وبعد شوي يذوب لك البريز هذاك على خاطر ولا عنده سور شارج قاعد ياخو معناتها المتطلبات بتاع الطاقة للملتي بريز هذايا أكثر برشا من اللي هو النورمال سيبورتي.
3: بالضبط
1: تقريبا هذه هي
3: هو باش نزيد نبسط حتى أكثر من هكاك. أنا عندي كاميون يهز 500 كيلو أنا نجي نعبي عليه 1000 كيلو نعبي عليه تورنات
1: اوتوماتيكمون باش
3: نحب
1: نلانس
3: نهزو شنو باش يعمل؟ باش يجهد ويسخن الموتور ويسخن الكل. دونك هذا اللي قاعد يصير بطريقه بسيطه على الاخر. شنو هو الحل؟ فما برشا حلول باش نلتجؤوا
1: اللي هم
3: الحل الاولاني هو هات خلينا نمشيو في سوليسيون تاع انتاج قريب.
1: أي.
3: انا نستهلك في البلاصه هذه هي تخلي ننتج في البلاصه هذه، علاش نستغل انا في ريزو متهري باش
1: يجيب لي ضوء من بعيد؟
3: نجيب ضوء من بعيد.
1: هو نوضحوا حاجه، الفوتوفولتايك اللي كيركب في الجنوب الجبال نتاعو يجي الترونسبور نتاعو هو الشبكه نتاع لاستيغا.
3: بيان سور
1: واضح. دونك احنا ساعات لي سيت يقول ما فهم الفكره غلطه انه في الجنوب خير انك تركب
3: لي
1: سنترال.
3: ماهيش غلط. لي سنترال في الجنوب ينجو اكثر.
1: واضح.
3: لو كان مثال باش نركب انا كيلو في الشمال باش يعطيني 1600 كيلو ضوء في عام كامل.
1: واضح.
3: باش نركبه في الجنوب ينجم يعطيني 2100 كيلو زيت 2100 كيلو ضوء.
1: معناها
3: نحكيو
1: على 500 تقريبا
3: على 500 كيلو زايدين.
1: واضح.
3: ال 500 كيلو هذوما في سنترال راهم
1: برشا
3: ضوء وبرشا فلوس. واضح هذاك علاش ليزانفستيسور كلها تمشي غاديك.
1: واضح.
3: باهي لكن احنا كي نحكيو على الانتاج قريب للاستهلاك احنا نحكيو حتى على لي سونترال نتاع الديار.
1: نتاع الديار.
3: هذاك راهو سونترال صغير.
1: السونترال نتاع الديار تو عطينا الكونسيبت خاطر التونسي مش فاهمش معناتها فوتوفولتايك. فما شكون انا من صحابي يسالني يقول لي مركبين فوتوفولتايك يقول له يقول لي ما لا صح عليكم ما نقصش عليكم الضوء. دونك الكونسيبت في التونسي في مخه انه اللي مركب طاقه شمسيه وما عادش يخلص ستيك اوتوماتيكمون ما يقصش عليه الضوء. وهذه فكره خاطئه.
3: بالضبط. الفكرة الخاطئة هذه شنو السبب نتاعها؟ قبل اللي كنا نحكيو عليه ونقوله في الإيميسيون هو انه كي ركبوا سيستم فوتوفولتايك ركبوا لوندولور هذاك يزمو مربوط واليمونتي بالريزو نتاع ستيك على خاطر فما كان قص الدوره فما يناك دو مانتونونس قريبه دونك باش ما يرجعش الضوء نتاع ستيك على لاجون لا قدر الله
1: ولا خطر عليه
3: تصير الاشكاليه. هذا اللي حكينا فيه في ليزيميسيون قبل.
1: اي
3: لكن الصحيح شنو؟
1: أي.
3: الصحيح هو انه عندنا كي تشارج قاعدين نخدموا بها كدومين فوتوفولتايك من عام 80.
1: بلاي سامحني خالد خاطر ديما نحب نبسط للعباد. فوتوفولتايك هو سيستم تركبه في دارك يولي ياخو الضوء نتاع الشمس ويردوا الكتريسيتي. سوف كو الضوء هذايا احنا بلغتنا نقولوا الضوء الكتريسيتي هذه اللي تصنعها راك ما تستعملهاش في دارك. راهي تدخل للريزو نتاع ستيك تدخل للشبكه نتاع ستيك في الخيوط نتاع ستيك وانت في نفس الشبكه هذيك اللي انت مربوط بها اللي انت تاخذ منها قاعد ديجا. دونك اوتوماتيكمون بمعنى اخر راك ماكش تستعمل في الطاقه معناتها اللي تصنع فيه انت اوتوماتيكمون ليك انت. هو ستان ريزو تدخل في وسط وتولي تصنع مع ستيك تولي انت سنترال صغير نتاع ستيك هكاك ولا
3: هو فهم بارتي صحيحه وفهم حاجه ديتاي صغير غلط
1: اللي هو
3: لانستاليسيون فوتوفولتيك شنو فيه؟ في عندنا دي بانو وعندنا اوندولور هذا شنو هو؟ ماكينه باش تحول الضوء اللي جاي من عند
1: من الشمس
3: باش تحولوا للضوء العادي نستعملوه في الدار. الضوء اللوندولور هذا على باس النوعية اللي نستعملوا فيها تو في تونس والمرخصة في تونس من عند من قبل ستيك يلزمها تكون أليمونتي من الريزوم تاع ستيك.
1: باه الضوء اللي يلمو لوندولور وين يمشي؟
3: قبل ما ناخذوا النظام تاع لوندولور مفهومة اش معناها قاعد يلزمو أليمونتي، معناها ما يخدم كان ما يوصل له ضوء من عند ستيك.
1: واضح، هذا اللي هو اللي قلنا اللي أنت ديجا جزء من الريزوم تاع ستيك وليت.
3: الضوء اللي تو باش يخرج من لوندولور هذا أنت باش تستهلك منه شنو تنجم تستهلك؟
1: انت الاولاني في الاستهلاك،
3: انت الاولاني في الاستهلاك ومن بعد الفاضل هو اللي يخرج يمشي للريزوم تاع.
1: داكور، هذه فكره كانت غلطه. باه واضح، معناتها لوندولور يصنع لك الضوء ويعطيك الاحتياجات نتاعك والفاضل يمشي للستيك. واضح، اما ما يجم يخدم الا ما يكون مربوط بالستيك،
3: الا ما يكون اليمونتي من عند الستيك.
1: واضح،
3: النوعيه نتاع لوندولور اللي مصادق عليها اللي موجوده في الكيت شارج القديمه
1: اللي تخدم بها شركات اللي تخدم الفوتوفولتايك.
3: بذا
1: واضح، اما فما انواع اخرى نتاع اونديلورات.
3: اكزاكتومون، لي زونديلور هذوما يلزم تصير تنقيح في الكيت شارج اللي موجوده توا واللي يلزمها تهبطها ستيك، اللي هو سي ديجا احنا كولاد دومين تاع فوتوفولتايك عندنا 6 سنين واحنا نحكيو في الموضوع هذا، اللي هي سوليسيون ثانيه. سوليسيون يلزم الكليون والا لابوني ستيك يلزمو يخزن. شنو يخزن؟ الضوء اللي انت قاعد تنتج فيه علاش تعطي فيه الكل ستيك؟ هتخزن منه انت شوي،
1: تخزن منه مش بطاريات يوليو نحكيوا.
3: بالضبط، كيفاش تصير العمليه نتاع التخزين؟ لوندولور اللي حكينا عليه الاولاني هذاك نوعي يتسمى اوندولور ريكوردي ريزو، لازم مربوط بالريزو نتاع ستيك.
1: واضح، اي
3: فما نوعيه اخرى اللي هو يتسمى ايبريد، كيما الكرهب الايبريد.
1: واضح،
3: تنجم تعطي منه للريزو نتاع ستيك كيما تنجم تخزن من عند فيه في لي باتري اللي عندك في الدار.
1: باه بلا خالد، قبل ما نكملوا خاطر باش نمشيو فاصل، احنا نحب نحكيو فيه الديتايي اللي بغيت الكونسيبت اللي يخدم به كيفاش بالضبط. نمشيو فاصل صغير نرجعوكم في برنامج ايش عندي.
4: جو سيف السنه حافله في بنزرت
5: بعد التبحيره والكسكروت البلابي، مهرجان بنزرت ينادي كل ليله سهريه عالميه، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته اورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليله، يستنوا فيكم برشا كادوات ومفاجئات.
4: ميلا يلا جو، على خاطر سيف السنه مع اورانج كله جو. اورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج. يلا جو سيف السني حافلة انترنت.
5: السني في سيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس أورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاك تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
4: فاش تستنى؟ خطر سيف السني حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
6: أهالينا في بنزرت، وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
7: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
8: تبدا من اول لحظه في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين، اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
9: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح،
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس اكسجين ونرجع
1: إيش رانتي؟ كل نهار أربعة كونوا في الموعد باش نحكيو على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانتي زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رايك. إيش رانتي؟ وين الفكرة؟ تولي مشروع. ما تفوتش الموعد كل أربعة على موجة إذاعة أوكس.
2: رجعنا لكم من جديد، تحية للناس الكل يتابع فينا برنامج الشانتي كل نهار جمعة، طبعا يكون موجود معاكم. نحكيه اليوم على التيار الكهربائي، نحكيه على الطاقة، نحكيه على الانقطاعات أما بتبيعة وارتباطها بالديار متاعنا. دونك نقول الشانتي اليوم دارنا تجم تكون هي المولد متاع الكهرباء، ونجم نكون في غناء حقيقة على الانقطاعات هذه، ونجم نخفه حتى على الضغط متاع شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي مرة أخرى نقول ورانا مناش قاعدين ننتقدوا في العمل متاعها ولا في الموظفين ولا كذا. علاش؟ لأنه فما عبيد قاعدة تخدم على رواحها، فما عبيد حقيقة اليوم في السخنة اللي أنت متقلق قاعد في دارك وتعب بالانقطاع نتاع التيار الكهربائي، فمع بيد راي معلقه اللي في البوتو، اللي قاعد يبرد في بوتو، اللي قاعد يصلح في ترانسفو. شفناهم انا مثلا اليوم شفت في الختمين وفي منزل جميل، فما عديد الصور من عديد المناطق في الجمهوريه التونسيه عبيد تخدم على روحها. دونك الكلام اللي يدور ساعات على الفيسبوك راهو غلط. اليوم يمكن نجموا ننقدوا السياسه اللي تمشي بها ستيك او عدم الاحتياطات، او اليوم خلينا نقولوا الاستراتيجيه فوالا اللي تخدم بها. يمكن زاده المفاجاه ولا سوربريز اللي صارت للستيك السنه في الكونسوماسيون. خلينا انا نرحب مره اخرى باللي موجود معايا، خاطر التحق بنا صديق جديد وزميل جديد في البلاتو، بشير الحبيب. نحكيه على بي ام سي للمقاولات، وكذلك نحكيه على شركه او ام توب لتوفير المعدات المنزليه، منها لي جروب الكتروجين اللي هما ولاو طلب كبير برشا نهارين هذوما على لي جروب الكتروجين. دونك بشير باش يحاول يعطينا فكره اليوم شنو هو لي جروب الكتروجين وقديش نستحقوا في دارنا قوه الجروب. بشير مرحبا.
3: اهلا وسهلا عبد الرحمن، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع.
2: شكرا ليك بشير. خلينا باش نكملوا تو مع خالد، على خاطر وصلنا لنقطه مهمه جدا في الحديث على الفوتوفولتايك، التيار الكهربائي اللي تصنع الطاقه الشمسيه اللي نجم نركبوها في ديارنا. الابريد فوالا، احنا خلطنا للابريد. دونك كي نقولوا الابريد خالد، حكينا على الموديل الاولاني اللي هو الموجود اليوم في ديارنا،
4: الكوردير يزول عادي اللي موجود في ديارنا، موجود في البلايص الكل
2: فوالا. هذا تو حكينا عليه، قلنا اللي هو يجم يرتح المواطن من الفاتورة، أما في نفس الوقت هو رتح المواطن من الفاتورة، لكن ما رتحش ستيك من الضغط متاع الديار على الريزو متاعها هكا ولا. والله جست نعاود نذكروا انه السنه قلت لي فوا 5 طلعت
4: اكزاكتومون لهنا، السنه خلطت الكونسوماسيون راهو فوا 5 من العادي،
2: من العادي معناتها نفس الريزو شي يهز خمسه مرات اللي كان اللي مجعول عليه
4: بالضبط. هو بيدو نفس لي سنترال دو برودكسيون يلزمهم مطالبين انهم يعطيو فوا 5 من البرودكسيون اللي مستنسين يعطيو فيها في العادي.
2: معناتها حتى كان السنترال نجم يعمل برودكسيون هذيا،
4: ما تنجمش
2: الريزو ما ينجمش يوصل،
4: ما ينجمش يوصل
2: فوالا اكزاكتومون. دونك اليوم كيفاش نردوا دارنا السنترال، رغم انه قلنا كراس الشروط الموجود من عام 80 او من الثمانينات مش نقولش يمنع، احنا نقولوا ما يخليكش قادر انك تعمل ريزو جديد.
4: بالضبط، هو مازال بالتكنولوجيا القديمه اللي موجوده، خاطر هما يخافوا انه لوندولور هذاك ولا كان انت تبقى تنتج في الضوء ينجم يرجع للريزو نتاع ستيك.
2: واضح.
4: في اون كا دو مانتونونس، معناها وقت اللي هو قاعدين يصلحوا ينجم يرجع عليهم الضوء نتاع ستيك.
2: بالضبط، هذاك يصير ريبتور توتال نتاع الضوء على الديار حتى ولو عنده اونديلور نتاع فوتوفولتايك.
4: بالضبط، وقت اللي هي التكنولوجيا توا قاعده تتطور، معناها نحكيو من عام 80 لتوا راهو فما برشا حاجات تبدلت، وفما برشا انواع نتاع دي زونديلور طلعت جديد. هات خلينا نحكيو في العالم شنو هو لي دو موديل نتاع لي سيستيم فوتوفولتايك. فما الموديل نتاعنا اللي هو الريكورد دي ريزو، وفما الموديل الثاني اللي هو الموديل الابريد.
2: ايه
4: انه انت
2: هجين يخدم على حاجتي.
4: انت ايه؟ انت مركب لانستاليسيون في دارك، ايه؟ تنجم تستعمل يا ريزوم تاع ستي، يا تنجم تخزن الضوء نتاعك في لي باتري، ايه؟ وتستعمل.
2: واضح.
4: اللي نجموا نعملوه تو واللي قاعدين عندهم اربع سنين وهم يحضروا في كي تشارج نتاعو، هو انه يركب انستاليسيون فيها اندولور هبريد عندك الباتريات نتاعك ومعها حاجه تتسمى ان كونتور انتيليجون.
2: اي باهي
4: الكونتور انتيليجون هذايا عملوا لي شانتيوناج نتاعو وعملوا دي زيكزامبل ركبوهم في بلايس في 2023
2: باهي برشا.
4: À partir de 2025-2026, ils ont fait les bons lieux, les fitons, les cobras, ils ont fait partout.
2: Et
4: ce n'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, le rôle de l'État, le rôle de l'État, c'est qu'il y a un autorelief. Tous les jours, il y a un autorelief qui est consommé en temps réel.
2: Voilà.
4: دونك ستيك ما عادش يستحق باش تبعث دي زاجون يدوروا على لي كونتور وياخذوا الريليف.
2: مهمة جدا.
4: الحاجة الثانية اللي هو يولي ان كونتور بي ديريكسيونيل وحده.
2: كي تقص الكورون وحده يقلب.
4: لا
2: بي
4: ديريكسيونيل معناها يقيد لك انت قداش خذيت.
2: داكور.
4: في صورة ما عندك سورس اخر نتاع انرجي يقبل عليك ويقيد انت قداش عطيت الستيك.
2: واضح معناتها يحسب لك قداش كونسوميت وقداش عطيت.
4: بالضبط اللي هو يخلينا توا نخلطوا المرحلة انه ما عادش نحكيو على ريسبسيون وتبديل كونتور وكو زايد على الكليون وكو زايد على الستيك، نحكيو على كونتور واحد. الكليون مركب ولا لابوني ستيك مركب فوتوفولتيك ولا موش مركب كيف كيف.
2: واضح.
4: اللي توا نحكيو فيه كما حكينا بكري عنا 6 سنين هو علاش ما تخليش المواطن يركب بوندولور هبريد معاه باتريات يخزن الضوء وخلي انت زاده باش تزيد تشجعه اكثر باش ينفستي فلوس خاطر التونسي لازمك تمسه في جيبه باش ينجم يحارب.
2: صحيح. لا وهي انفستيسمون خاطر برشا فلوس باش يدفع التونسي.
4: بالضبط. علاش ما تعملش انت في وقت الذروه ينجم هو يبيع الضوء. يبيع لك ليك انت مش كاستيك.
2: لا كاستيك مش معايا. فوالا.

0: انت خستك شنو معناتها تصرف في برشا فلوس كان هما ما نعرفش الطريقه اللي يستعملوا فيها اكيد
1: ما تبعتش
0: بالغاز ولا بلا
2: هي غاز ولا
0: غاز ولا بترول وكربيرون معناتها في كلتا الحالات معناتها مكلف جدا الضوء كان باش تستعمله وحدك.
1: خالد اعطينا تقريبا الكو نتاع الكيلو قداش ستيك
2: الكو تقريبا كان نحكيو برودكسيون بالغاز نحكيو على 450 فرنك الكيلو
1: الكيلو
2: كان نحكيو بكربيرون نحكيو حتى كشي ل 700 فرنك الكيلو
1: لا
2: وقت اللي هو لموين اللي قاعده تبيع به ستيك هو 201 201 فرنك دونك نحكيو على ديكالاج كبير
1: هذيك راهو عندها الستيك على كل كيلو قاعده تهز في 200 فرنك اقل حاجه اللي هو الدعم نتاع الدوله للتيار الكهربائي
2: بالضبط حتى كان باش تخلط للماكسيموم
0: هذاك الناس كل تخلص راهو لكن هذا خلينا من الناس اللي تسرق في الضوء وخلينا من الناس اللي ما تخلص راهو
1: صحيح مالوريزمون اللي هي ستيغم السبب اللي هي شركه ومعناتها عندها تتكبد في برشا خسائر نورمالمون شركه ديما رابحه دونك تبيع وعندها مدعمه من الدوله
0: معناتها الشركه هذه معناتها شركه قاعده معناتها تخسر كل عام تحسب قداش تخسر كل عام وبتبقى حال المواطنين تكسبوا في الاعوان وفي كذا وش بيكم ماكم مش قاعدين تاخذوا تودي شركه باش نجم تطالبها صح لازم تكون رابحه صح
1: صحيح
0: هي شركه خاسره هذه
2: ما عندهاش حد
0: هذا باب الاولاني واللي جات شركه هي كان جات شركه خاسره راهي سكرت راه هي رزمو جات شركه
1: اكزاكتومون راهو على فكره بالله العباد اللي تسمع فينا رانا مانيش خاطر فرش عباد تقول لك سي بون وليتوا تمجدوا في الستيك
0: مانيش
1: نحكيو في الصحيح ولا علميا معناتها علميا خالد قال لكم راهو انت كانت كونسومي كيلو ستيك متكلف عليها الكيلو نتاعك انت اللي تكونسومي 400 فرنك تبيع لك فيه في 200 فرنك معناتها تقريبا ستيك قاعده كل كيلو تبعثه المواطن قاعده في تهز في 200 فرنك هي كشركه
2: على الاقل
1: على الاقل اقل حاجه قلنا كان مشينا بالكربيرون طلعنا
2: راهو خاطر نحكيو فما دي تاريف اقل راهو نحكيو على فما دي تاريف
0: نتاع
2: 117 فرنك ونحكيو على فما تاريف نتاع 176 فرنك راه
1: الور لا
0: سنترات ومدارس مش قاعده تخلص وجوا مع برشا معناتها
1: لا هذوك من الوزارات الاخرى اللي هي عندها ديون عند ستيك اليوم فاليوم ستيك عندها مليارات ديون عند شكون اي عندها ديون تقريبا 75% من ديون ستيك من ليتاتيك معناتها من الوزارات الاخرى ولهنا كشركه قاعده تتنفس بالباي بلغتنا التونسيه وعلى الاخر وفي معناتها فريمون معناتها مش ما نتهكموش عليها برشا الشركه خاطر فريمون الناس الكل في ستاتيوات وضحكنا وفدلكنا وفما ستاتيوات زاد او سيريو لعبتها هبطتها على ستيك المشكله في استراتيجي مش في الشركه كشركه بالضبط. لان شركه كانت تخدم خدمتها وتخلص في فلوس اللي قاعده معناتها توفر فيها من العباد
0: توفر لك برشا
1: تحسن اوتوماتيكمون
0: تحسن صار ظروف
1: ونقول لك حاجه بشير وخالد ورؤي حاله تونيسير حال عديد الشركات اللي للاسف معناتها اليوم كان نصلحوا في الاستراتيجي اليوم نحكيوا على شركات ما تنجم تكون كان رابح
2: كيما سونيت
1: فوالا
2: يا اخي التعلم تاع سونيت تاع قصنا الضوء قالت لك خاطر ستيك قص علينا الضوء ما فماش موتورات
0: نفرقوا
1: دونك بالنسبه للسونيت فما زاد معلومه برشا عباد ما تعرفهاش راهي السونيت بيدها يقصوا عليها الماء فما عباد ما تعرفش لانه السونيت راهي ماهيش هي اللي عندها الماء راهي السونيت تشري في الماء ما عند الفلاحة فوالا وهي تمد فيها للعباد هي شركة لتوزيع المياه وليست لاستخراج المياه والا
3: الشركة الوطنية لتوزيع المياه
1: فوالا فما عباد في مخها انه السوناد عندها هي متاحة هي الماء وهما في بالهمش السوناد هي انترميدير بين الفلاحة والمواطن تاخذ تشري الماء من عند الفلاحة ولا تاخذه من عند الفلاحة وتوزعه للمواطنين دونك يقول لك ساعات السوناد وبرشا عباد مرة ضحكوا على تصريح مدير في السوناد قال لهم راهو قصوا علينا الماء قاموا يضحكوا العباد قالوا السونات يقصوا عليكم ما ايه بان يجمع يقصوا عليها الماء السونات خاطر هي بدا تاخذ في الماء من عند الفلاحه سينو شي نمشيو فاصل صغير ما تبعدوش لبعيد على خاطر ديكو في الفاصل نرجع لكم في بلاتو اليوم سبيسيال نحكيو على الطاقه الكهربائيه

0: كل ليلة سهرية عالمية، وكيما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة، يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج يلا جو سيف السنة حافلة انترنت.
2: اسنا في الصيف وين انتي وين هي؟ فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد.

0: كونيكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة، ما تنساش فلاي بوكس أورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافلة انترنت. ملا يلا جو عندك أورانج.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
3: اصنيعي وتابع الضمان
4: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودو، والتوصيل عليهم مضمون.
4: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
5: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
6: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko, ou بنصيحة لكرهبتك ودوك. ومعهم تنساش قاوتك. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زيدا على 98-136-448 والا 27-957-623.
7: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزيدا تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بليش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم في برنامج الشانتي. ظل الناس اللي تسمع فينا وديما متابعتنا تعرف اللي صار منذ لحظات هو التحول الطاقي في إذاعة أكسجين FM من الطاقة البديلة اللي هو الجروب إلكتروجين إلى عودة التيار الكهربائي من شركة توصيل الكهرباء والغاز، ونفس التحول اللي صار هنا معناتها الطاقي هذا هو اللي قاعد يصير بطبيعة كجنرالمون. دونك اليوم خالد التحول الطاقي يلزمه شوية تضحيات ويلزمه شوية معناتها أهم حاجة الإرادة يظهر لي. اليوم الإرادة تجم تخليك تجم تمنع معناتها مرحلة في الصيفة كذا معناتها كيف هكايا. بشير رؤي رأيكم أنتم يمكن نحكيه وحتى أنت خالد اليوم قول قائل العباد مواطنين بالخارج يروحوا شهر من زمان تقريبا عندهم 11 شهر خدمة، 11 شهر تعب، 11 شهر معناتها فريمون تضحيات باش يروحوا يعديوا شهر في بلادهم. برشا عباد انا مثلا سمعتها حتى في دارنا وكلمه بالحق تقلقني ياسر وتوجعني ياسر، انه خواتي يقولوا العام الجاي نتقابلوا في دولة أخرى، معناتها نمشيو نعديو الفاكونس نتاعنا مثلا في دولة أخرى غير معناتها زايد نروحوا لتونس، نجموا نمشيو نعديو فاكونس جمعتين في بلاصة هكايا، وكان عليكم أنتم حتى احنا نتنقلوا كيف كيف نمشيو نفس البلاصة هذه. وأنا نحب كل عام إنه إخواتي وسورتو ولاد إخواتي الصغار يتربوا على تونس. إيبا بشير كان قلت لكش البارح قلت لك القصة الضوء قعد ربع ساعة نترجم لولد أختي إيش معناتها قصة الضوء، معناتها إيش معناتها ريبتور نتاع ضوء، انه معناتها الضوء قاس كومبليتمون. يقول لي طونطون علاش الكليماتيزور ما يمشيش؟ قلت له راه ما فماش الكتريسيتي. قال لي علاش هو ما فماش الكتريسيتي؟ نحب نفسر له اللي فما حاجه انه معناتها اقوى منا انه ما فماش الكتريسيتي، اما حاجه ما تنجمش تفسرها له على خاطر هو ديما يرى في تونس البلاصه اللي يروح لها باش يتفرهد وكذا.
2: الملجا
1: نتاعو ومعناتها
2: الملجا الامن.
1: فوالا دونك ونحكي على الكام تاع هي الكام تاع توانسه الكل اليوم معناتها الصغيرات يجوا من الخليج وعايشتهم في الخليج تعرفوا 24 كليماتيزيرات وما يقبلوش السخان وكذا. دونك نشوفوا احنا اليوم الصغيرات هذوما ماذا بينا يراو الوجه المزيان نتاع تونس. تونس مزيانه برشا كدوله وما نجموش نخفيو انه تونس بلاد مزيانه برشا. دونك الناس اللي تسمع فينا شنو رايك بشير انت اليوم في الكام تاع الانقطاعات اللي تصير في الوقت هذا؟ معناتها
3: بالنسبة للرأي وتحية للمواطنين بالخارج بتبعت الحال الكل مرحبا بهم في البلاد، وديما هذه تتقال راو في أي مشكلة تصير تتقال حاجة كيف هكاية تتقال معناتها كلام أنه المرة الجاية تش نمشيوا لبلاد أخرى ولدولة أخرى، أما في الأخر العمل بعد وش يرجعوا لبلادهم
1: ما لا شك فيه.
3: بلادي وإن جارت علي عزيزة
1: هذه معناتها
3: أكيد
1: شي شرونة درت برشا أنت.
3: نعم
1: درت برشا في العالم
3: دورت
1: راح تروح للبلاد.
3: احسن انا احسن بريود في الخارج نعيشها نهار تيجي نروح لتونس
1: خالد
3: والله العظيم
1: خالد
3: من غير مبالغه راهو.
4: لا لا شوف راه فما كونديسيون موجوده في تونس
1: ايه.
4: وفما عيشه تعيشها في تونس ما تنجمش تعيشها في حتى بلاصه
1: اكزاكتومون معناتها
4: مهما كان
1: راهو نتغشوا برشا رانا، اما راهو في الاخر بالكل نحبوها البلاد هذه.
5: كلمني البارح عارف حيعيش في امريكا ايه. قال لي رؤيه في الاخر نرجع لتونس
1: ديفينيتيف شارجا
5: لتونس
1: ومش هو كان ذاير
5: هو مشى على بنته تقرا الغادي حابه تقرا الغادي قال لي راني سيبون كبرتها باش نرجع لتونس
1: ايفيكتيفمون. برشا راهو توانسه يقول لك انا نحضر في روحي ديما ونخدم ونلم ونقادي باش نعمل دار ونعمل ارض ونعمل مشروع في تونس، يقول لك نروح يلزمني نكمل ديفينيتيف نتاعي من حياتي في تونس.
5: احنا ما نخرجوش من تونس معناتها اللي قعدنا في تونس
1: باش نقعدوا
5: في تونس
1: باش نقعدوا باش باش ندافعوا على البلاد هذه حقيقه.
5: معناتها اليوم يصير معناها قداش من نهار من العام انا وديت من 65 يوم
3: رانا ملاكه في البلاد مانيش مش قال اسمه كل عام ملاكه مانيش كارين معناتها بلادنا هذه معناتها
1: فوالا. دونك نقولوا في الكلمه هذه بعد ما نفخ علينا الكليماتيزور
3: حتى بعد نرجع نطول
2: قبيلي في الاوف كنا نقولوا في كلام اخر
1: لا بون كلام اخر صحيح متغشين وكل شيء اما على تونس شو قعد هذاك الكلام نحن
3: بلادي من جارت علي عزيزه
5: بحوراتنا والطبيعه نتاعنا والجو نتاعنا والكونديسيون
1: اللي قعدتنا في القهوه ومده الساقين نتاعنا والحديث نتاعنا واللمه نتاعنا راهي ما تتشريش بالفلوس
3: حتى في الكوارث نضحكوا احنا رانا عبد الرحمن قد يصير كارثه يجي يخلق ضحكه في وسط المجموعه
1: هذا اللي صار
5: هذاك الحاجه الباهيه في التونس الحاجه الباهيه في تونس الحس الفكاهي اللي عنده
1: اللي هو باش على فكره حتى العرب الكل عندهم ما نتصدموش برشا يمكن صاير علينا برشا في حياتنا استانسنا العرب لاحظ المساروه كي يصير حكايه في بلادهم تدخل الكومنتات تضحك لبنانيين
3: على فكره عبد الرحمن رات كان جات الامور ستابل قد قد والضوء ما يقصش كل شيء تمساط راه العيشه راه
1: صحيح
3: والله ما نقاو ما نحكيو في الاخر راه شنو نقول صباح خير مسيو صباح خير شنو احوالك صباح على الاقل خلي نقاو ما نقدو وشكون يحكي على الدوله ساعات بعد يحكي على حد على الدوله
1: بالضبط بالضبط
5: دونك نحكيو على الاجواء كي يرجع خلينا السياح والتصفير في الاحوال
3: يعطيك الصحه فما الاجواء
1: قاعده تصير السياحه هذيك
3: التصفير فما فرح ليش فيك بالفرحه بعد النكسه
1: في الكوب دو موند ما شفتش التوانسه فرحانين في الكوب دو موند على قد قد الرجوع تاع الضو بارابور المنتخب وقت اللي يلعب فريمون الفرحه ما فرحناش في المنتخب فرحنا وقت يرجع الضو يبدا ماتش يلعب ويقص علينا الضو لعبت كل تغزر لبعضها هو يرجع الضو تسمع التصفيق وتصفير تقول هزينا لكم دوما بالعمل تقعد تثبت في الريزلتات
3: تمشي تبدل الريزلتات هو احنا قبلنا زوج ساعات
1: سينا الناس اللي تسمع فينا حابين نبدلكم جوست جو ما حابينكمش تقعدوا برشا في الكام تالي مانيش قاعدين ننقدوا بمعنى النقد الانتقاد قاعدين ننقدوا في استراتيجية
5: تحليل
1: وتحليل ونلقاو في حلول مع الدولة والدولة بيدها قاعدة تتحرك للأسف بنسق بطيء في بعض الأحيان
3: في بعض الأحيان مرشرية
1: في بعض الأحيان للأسف بالحق بشير اليوم نلقاو الإرادة غايبة
3: يا ودي كي نروح لو نجبدوا قانون عام 68 نجبدوا قانون 70
1: خالدي حكينا على قانون 80 ما تبدلش فرص شروط معناتها
3: عادي معناتها لو شوف ماشي قانونك خلينا على شنو
1: ونعاود فما كلمة نقولها راه اليوم الإرادة إرادة الشخص الواحد راهو إذا ما فماش إرادة جماعية وأنت قلتها بشير تبدأ بالمواطن
3: يبدأ بالمواطن سام
1: المواطن الأولاني عنده الإرادة والدولة اللي هنا نحكيو على الموظفين على المسؤولين على خاطر نشوفوا معناتها حتى في في في, في آخر معناتها تصريحات رئيس الجمهورية وقت الفاسد الصناد ذيك اللي قصدها وكذا وكذا اليوم تصريحات كلها في إنه علاش هكا وكذا لكن اليوم وقت تلقى إدارات معقدة وإجراءات معقدة وكما تحكي أنت كرة الشروط أنت تحكي على كرة الشروط من عام الثمانينات امشي للسياح وشوف كرة الشروط نتاعها الرخص نتاع المنشآت السياحية معناتها الواحد شي يعمل انفيستيسمون في بلاده
3: من عاد مستعمر
1: ليه بالحق راهو وشنو مثلا احنا منهم مرة اتصل بيا شكون من العالية مستثمر حب يستثمر طلب رخصة في أرض وحكيناها هذا اللي قبل بشير في أرض قرعة نعرفش معناتها أرض قرعة اللي هي لا تصلح لكن في التسمية نتاعها بشير مقيدة أرض سقوية
3: للأسف
1: فوالا كي مشينا لوزارة السياحة استقبلوه بالكدي وحتى الولاية وقت استقبلوه بالكدي وفرحوا بيه ومستثمروا كذا التعطيلات وين صار مش تعطيلات البلوكاج توتال انه مش تتعدل الفلاح لانه
3: تغيير صبغة العقار ما يقع كان عن طريق اصل توا مازلنا تغيير صبغة العقار ما يقع كان عن طريق رئيس الجمهورية شنو رايك
1: اي اما فما حاجة في الوقت هذاك اللي هي بوادر خير لكن ما كملتش ديما نحكيو ما بعد القرار وما بعد الإرادة
3: حتى كان يعطيوك قرار يقولك لا أراماني عام في إنجاز هذا المشروع
1: واللي هو مش
3: ويقعد ساعتها معلق وين انت نرضوا عليكم ونرضوا شعليكم
1: ولا
3: بدل الموضوع عبد الرحمن
1: لا مش حكيت بدل يزمنا نكملو الموضوع بشير باش وقتها كان ذكرش خالد رئيس الجمهورية قال باش نرفعوا الرخص قال ما عادش فما رخص كرة الشروط وفر لي هذايا ويجي اخدم على روحك وهذه اعز طريقة باش عديد الميادين صدقني
3: كنشوف فيها برشا مواضيع برشا مشاكل تتحل
1: فوالا كيس انا وقتها قالوا استناو معناتها الادارات وقتاش قال مش تعطيلات بمعنى هي قوانين قديمة يزمك تتعدى بها وهي اللي تمنعك دونك وقتها نذكر الادارة الجوية للسياحة قالوا استناو كرة شروط جديد اللي باش ينحي الرخص هذه بمعنى رخصت ورخصت ورخصت ورخصت وتوليوا تخدموا بها دونك اليوم حبينا نفسروا
3: كمل المشروع نتاع السيد ولانسا وقدر يخدم على روحه
1: لا
3: وزارة السياحة مازالت السنة في الواحد
1: انيولا
3: أنا المشروع
1: هذا
3: فما مشاريع انطلقت صي ومشيت وخذت بعديش وصي
1: هو تونسي ابن عن جد تونسي وحب يروح من من من الغربة باش يعمل مشروع قار في تونس سياحي
5: اللي هو باش يحل مواطن شغل
1: مواطن شغل وباش يحرك المنطقه كولايه بنزر
5: الاقتصاد
1: فوالا والسياحه اللي هو اهم واش تحرك السياحه الداخليه واش تولي العباد مثلا كي يقص عليها الضوء تلقى وين تمشي فوالا هذا هو المشروع اللي في الاخر بكل الى انوليت تو قالك انا لاني جايب فلوس ولاني جايب عمله صعبه ولاني نبداه المشروع ولاني داخل فيه المشروع هذا وتحيه بالحق راه ديوان تونسيين بالخارج اللي يمكن معناتها تحرك اكثر من لازم وحب اكثر من لازم
3: يسعى يبدا يجري ويتحرك معك ويمشي معك ولكن في الاخر يبلوكي قانون
1: تبلوكه
3: نفس شو يعمل هو ساعات كان يعاونك شي يتجاوز القانون في الاخر
1: ايفيكتيفمون
3: عادي يقول لك انا اخويا علاش نضحي
1: لا هو اش قالك خسر علينا في الاخر بكل مش الديوان نحكي وزاره السياحه قالت لك استنى كرة الشروط ورئيس الجمهوريه اعلن وطلب وفرض انه الادارات تتخلى عن الرخص هذه البدائيه وتمشي في كراس الشروط وفر لي خوذ مثلا أرض كفن هذه لجنة في ظرف أسبوع مثلا أسبوعين تخرج اللجنة تمشي الأرض تعينها تقول الأرض هذه راهي ما عادش صالحة للفلاح زايد باش نخليها نبدلها أما أون كونتر بارتي تلتزم لي باش تعمل كذا وكذا وتبني لي
3: وتخلي منطقه خضراء وتخلي منطقه كذا وما
1: تعملش الشر معقول ولهنا تسهل عليه وفي نفس الوقت تحمي المنطقه هذيك ونديما نقعدوا الرابط ما بين لونفيرونمون تاعنا والبيئه تاعنا وفي نفس الوقت المشاريع اللي تحرك الاقتصاد باه ديما في برنامج الشانتي باش العباد تقول لكش قاعدين نحاولوا ديما ناخذوا
3: الجوانب
1: الجوانب الكل فوالا خالد باش نرجعوا للعباد تسمع فينا نحكيوا على الفوتوفولتايك الطاقه الشمسيه الطاقه البديله اللي نلقاوها فوق الديار نعاود نعمل ريكاب راهو اللي موجودين فوق الديار ولا فوق المعامل ولا فوق المشاريع راهي طاقه شمسيه تاخذ الشمس تردو كورون وتاخذ كونسوماسيون تاعك انت كصاحب المشروع هذايا نتاع الطاقه الشمسيه والباقي يمشي في الريزو تاع ستيك سوف كو الفكره الغالطه اللي لازم العباد تصلحها انه كي يقص الضوء على العباد يقص على الناس الكل اي كومبري المركبين فوتوفولتايك
4: بالضبط
1: وهذه النقطه اللي لازمها تتبدل نحكيو على نحكيو على اونديلور ايبريد اللي هو ذكي ونحكيو معناتها
4: لونديلور
1: العداد ذكي واونديلور ايبريد اليوم يرتح الدولة والريزو ومام طون يرتح المواطن
4: سمحني هو في القصان متاع الضوء ذير وفما خسارة كبيرة للي مركب فوتوفولتايك وللدولة بيدها
1: كيفاش
3: الانتاج يقف
4: ما عادش عندك انتاج كان قص عليك الضوء ما عادش عندك انتاج
1: صار يقف الانتاج
3: ما تبقى حال ديق حمر تلقاهم هذوك ما سي بون
4: ما عادش عندك انتاج
1: معناتها الشمس اللي في الوقت هذاك الكل والماتريال اللي
3: مركب على الشمس هذاك الدنيا تعاود تسخن ايوه
5: وش
3: خلك بكري ليزون عاود يرجع لفوق
5: قلك بكري ما يخدم الا ما يبدا اليمونتي من عند ستيك
1: فوالا معناتها توا انا في بالي
5: لازم اليمونتاسيون بالضبط
1: ذكرت ما تنجمش تعمل حتى شيء طونكو ريزو مع فما كوبيور ساي صار
4: صحيح حتى كان اللي نجم يصير
1: بطاريات
4: اللي نحكيو عليه ايه. هو كان انت عندك كوبيور هاك تستعمل من اللي باتري نتاعك
1: فوالا
4: انت موجود عندك ضوء استعمل الضوء هذاك واعمل ستوكاج
1: باهي خالد في النهار توا انا حكي لي شكون في فرنسا قال لي في النهار عطينا ترخيص للنهار فقط كي يقص الضوء لا قدر الله بتبيع ما قليل وين يصير اما كي يقص ولا تصير البان ولا يصير تصليح ويعلمهم الطاقه الشمسيه فما سويتشر يظهر لي يردك تستهلك ديريكت من الشمس معناتها الطاقه الشمسيه الاستهلاك الحيني موجوده ولا لا هذه
4: موجوده بيان سور
1: علاش ما نعملوش هذه احنا ما نحيو لي باتري اخويا ما نستعملش باتري
4: ريت حتى الحاجه هذه السويتشر اللي نحكيو عليه هو بيدو ولا سويتشر انتجري موجود في لي زوندولور ايبريد
1: ما انت علاش ملا
4: هذا هو اللي نحكيوا
1: عليه يودي حبسك كراس شروط في الاخر
4: عندنا كراس شروط من عام 80 موجوده التو اللي نجمنا ننقحوها عندنا 4 سنين واحنا نحضروا في كراس شروط بالمعايير نتاع لي زوندولور الجديده اللي موجوده توا في المرشي اللي فيهم السويتشر هذا الاوتوماتيك انتجري في وسطهم باش ينجم كي يقص الضوء ما عادش يعدي للريزون تاع ستيك
1: معناتها فما حمايه للعباد اللي قاعده تصلح هذه التيعله القديمه اللي نسمعوا فيها ديما
4: ميم حتى السويتشر توا اللي نحكيوا عليهم اللي موجودين في فرنسا راهم هذوما موجودين من التسعينات ومن الثمانينات
1: بون
4: دي سويتشر اوتوماتيزي يتحطوا في لونتري نتاع الضوء اللي جاي من عند من الكونتور اللي هو موجود تابع الريزو وفما سيستم سكور يتسمى سيستم سكور اللي فيه كونفرتيسور ودي باتري كان انت عندك ضوء هاوكا تاخذ من الضوء نتاع الريزو كون شي السويتشر هذاك يتحول ديريكتومون يعدي لك الريزو من الكونفرتيسور ومن لي باتري
1: ديجا بشير في الجروبات موجوده توا في الجروب الكتروجين ولا فما دي جروب فما سويتشر يقص الضوء وحده
3: يخدم اوتوماتيكمون
1: ما هذا تصور في جروب الكتروجين معناتها جروب هذا
3: بالليسونس ما فيش
1: موجود سويتشر ما ادراك في معناتها تركيبه كامله نتاع فوتوفولتايك ماهيش حاجه صعيبه
4: راهو لوندولور هو عباره في ان بروسيسور راهو فيها ان اورديناتور موجود انتجري في وسطه
1: يكابتي يعني. ويفهم ويعمل
4: بالضبط وفما لي زوندولور كلهم توا ولاو دي زوندولور كونيكتي تعمل عليهم ميزاجور بالتليفون تنجم تتحكم فيه
1: خالد خلينا نسأله سؤال علاش باهي نحي الكراس الشروط شنو اللي يخلي اليوم التعطيل الوقت هذايا مش باش نحكيو كاراده وكمعناتها سياسه الدوله وكذا هل انه فيه ضرر فيه مشكل معناتها تكنيكمون
4: ما في حتى ضرر شوف لي زوندولور ايبريد نحكيو عليهم هذوما راهم موجودين في تونس عندهم 15 سنه
1: هاي
4: باهي كي يتعداو للديوان كي يدخلوا يجيبهم لامبورتاتور يدخلهم في الديوان. لامبورتاتور بيدو عنده ورقه يلزم يصحها له
1: كما الالتزام.
4: التزام ممنوع عليك تركبوا على سيستم ريكورد دي ريزو، ممنوع عليك تبيعوا للكليون عنده كونتور.
3: لازم تبيعوا الكونت، تبيعوا للكليون ما عندوش كونتور نتاع
1: الدار. باش نسالك سؤال انا اخر، هل انه يجم العبد اللي يتابع الريزو يخرج من الريزو؟
3: اكيد اسهل منه ما فماش
1: لا لا نحكي امور القانون معناتها انا معاش
3: نرجع المونجال للستاك
4: ما غير ما ترجعها نحي الخيوط نتاع ديجونكتور واستعمل على روح كونتورك موجود يجي يهزوا الريليف يلقاو الزيروات وما عندك حتى اشكالي. مي لهنا ديما
1: اما علاش زيد
4: نحكيو على الكلفه
1: بخلف الكلفه وانا كنت ستيك نعاون فيك انا كنت سنترال انا كنت نصنع في الضوء ونعطي فيك ريزو وفي الاخر بكل ما تعطينيش فلوس عوض لي كي نستهلك اكثر من لازم كما توقع لي سي من بعد تقول لي الخلاص هذيك من بعد نولي نخلصك ميساش نبعدوا عليها توا خاطر يمكن تنجم تولي فلوس وشيكات ومد فلوس خلص هذايا يمكن هذه زاد فيها.
4: هو شوف باش نعطيه كل واحد حقه راهو لو سيستيم نتاع الفوتوفولتايك ريكوردي ريزو ماهوش موجود ياسر في العالم ميم حتى في الاوروبا رانا ما نلقاهوش خاطر السيستم تاع انك باش تسلف الستيك ضو وترجع لك راهو سيستم طياره على الاخر
1: واضح اي
4: ميم انت باش تعطيها الضو هذاك باش تاخذ هي باش تبيعه ب 200 فرنك من بعد لو انت كي باش تعاود تشري من عنده ولا باش تعاود ترجع من عنده ضو باش ترجع ب 700 فرنك
1: تعاود فسرها لنا دي
4: انا باش نعطي الستيك ضو الصباح
1: باش ندخله للريزو
4: باش ندخله للريزو
1: واضح
4: الستيك باش تبيعه للكليون هذاك اللي هو جارك باش تبيع لجارك 200 فرنك
1: واضح
4: هكا ولا
1: واضح
4: اللي هي تسلفته من عندك الضو هذاك من بعد انت باش تعاود ترجع حق
1: معناتها انت اوترومون دي خذته بلاش ستيك من عندك
4: صحيح خذيته بلاش
1: من الاول خذيته بلاش بعته ب 200 باه ال 200 هذوك في الاصل من بعد تعطيك منهم 100 فرنك ليك انت مثلا
4: مش هي مش تعطيك حتى فرنك
1: مش فما دول يخلصوا
4: نحكيو على دول هذوكم نحكيو على اللي راج مي نحكيو على الكونديسيون تاع تونس
1: تاع تونس
4: هي باش خذيته من عندك بلاش بعته ب 200 فرنك
1: واضح
4: باش تعاود ترجع لك انت ضوء في الليل كيف ترجع لك الضوء اللي في الليل هذاك يرجعوا لك ب 400 700 فرنك راه متكلف عليها هي 400 700 فرنك
1: اي فوالا فوالا
4: دونك هو السيستم بيدو ما يعاونهاش برشا
1: فهمتك
4: الافونتاج هي عاملته لكن الافونتاج الكبير هو انه كان انت تخلي ان سيستم دو ستوكاج علاش هو يبقى علاش تبقى ترجع له كلفه اغلى انت في الليل
1: بالضبط
4: خليه يستوكي وحده ضو
1: ستيك كي يدخل للضو للريزو في عنده ستوكاج ولا ليه؟
4: ما عندهش ستوكاج
3: لا يمشي ديريكت في
1: الليل معناتها تاع الليل اوتوماتيكمون يلزم الستيك تصنعه
4: بالضبط
1: اللي هو باش يتكلف عليه 700 فرنك
3: هذاك الصح هذاك الشيء يفسر لك
1: معناتها لو فات انك باش تاخذ في الليل ما عند ستيك اوتوماتيكمون مخسرها
4: بالضبط
1: خاطر قلنا ستيك ديما راهي خاسره مهما كان التعريف اللي قاعده العباد تو تتشكى من الفاتورات وراهي الفاتوره هذيك تسمى مطيحه برشا بارابور كان تجيك الريال معناتها اوترومون دي كان اليوم ستيك جات بريفي نصور فاتوره ب 200 الف تولي في 400 الف هكاك
3: 600 الف راهي
4: هكاك اكثر شوي
1: هكا معناتها
4: 200 200 تكلف 400 500 على الاقل
1: اقل حاجه
4: اقل حاجه
1: معناتها اليوم المواطن اللي يتشكى اليوم من التعريفه تاع ستيك تسمى ديما مدعمه ومدعمه برشا
4: ديما باش تبقى مدعم
1: فوالا باه على ذاك الستيك احنا راهو كي نحكيو لهنا رانا مانيش مش مهمتنا باش ننتقدوا ستيك والا باش نطلعوا ستيك في ثوب الشرير معناتها بالعكس
4: باش نوضحوا الحقائق الكل باش نعطيو كل حاجه الحقيقه نتاعها واصلها شنو
1: فوالا
4: واضح وقت اللي ستيك تبدا غلطه في حاجه انا مش نقولوا راهي غلط وقت اللي تبدا راهي معاونه في حاجه انا مش نقولوا راهي معاونه
1: دونك لهنا خالد باش نعمل ريكاب نتاعنا اليوم اللوندولور ابريد هذايا مربح للمواطن والستيك في نفس الوقت
4: بالضبط
1: معناتها كوتي كونسوماسيون نقص عليك انت البيوع نتاعك اللي مش البيوع الانتاج الزايد اللي انت تخلص عليه في فلوس زايده
4: شوف هات نحكيو الوضعيه بطريقه بسيطه ياسر
1: اي
4: كان توا نجيو تقول تونس رانا باش نعطيو ولا ستيك ولا لا انا مش نقول رانا باش نعطيو لوتوريزاسيون باش تركبوا لي سيستيم هبريد
1: واضح
4: لي سيستيم هبريد شكون باش يركبوهم؟ باش يركبوهم لي غرون كونسوماتور
1: سيرتو اي
4: لي غرون كونسوماتور هذوما اللي يستعملوا في برشا ضوء
1: واضح
4: هذا عندهم قابليه انهم يعملوا انفستيسمون باش يخزنوا الضوء نتاعهم كي يخزنوا هما الضوء نجموا يخزنوا اكثر من اللي يستحقوا. دونك في الليل ينجموا هما بيدهم يعطيو يوليو ينجكتيو ويضاو الستيك.
1: صار كي تحل الريزو في الليل من البطاريات، البطاريات ولات تزيد كيف كيف تدخل الريزو.
4: علاش نحكيو على كونتور انتليجون؟ كونتور انتليجون عنده القدره انه يقيد انت قداش باش تخرج، وتخرج تو ديبون التاريخ، معناها تنجم تخرج في الصباح ولا تخرج في العشاء. هات انت اشري من عند المواطن 200 فرنك في الليل. واضح؟ من اللي باتري نتاعو. وبيحهم للعباد اللي ماهيش تركب.
1: خاطر نمشي معاك في حاجه ما اهم انا ما اسهل. يا خويا من الاول لا تشري من عنده ولا شيء، ولا تخلص المواطن ولا تاخذ من عنده حتى ما تعطيه حتى فرنك. خليه ساعه هو يوصل للراحه الكامله انه يكونسومي من الضوء نتاعو ويخبي الضوء لروحه وما عادش يقص عليه الضوء. ديجا هذه ديجا قدها فلوس تسمى، معناتها المواطن ربح برشا. من بعد سنوات وقت ندخلوا في السيستم هذا يبريد ويولي باختو، وقت نشجع المواطن نقول له راك كي تركب سيستم يبريد نولي انا وياك نتحاسبوا بيع لي ونشري.
4: ما هو التشجيع هذا لازم يصير من الاول
1: باش تعبد تركبه،
4: باش تركب
1: لكن العباد باش فما برشا عباد على اليسار توا سيرتو في السنوات الاخير باش تركب جوست باش ترتاح.
3: العباد تفهم كان وقت الكارثه راه ريت تو اليوم. مثلا نعطيك مثال بسيتي ياسر عبد الرحمن، تو الناس تايكا ماشي تجري للجروب الكتروجين تجري فيهم
1: بطريقه غير عاديه.
3: طريقه غير عاديه اللي هي معناتها ظاهره غير صحيه، خاطر تجري جروب الكتروجين شو يحطه في الدار، تصب له مازوت ولا تصب له ايسونس تخاخن، معناتها شوف الدخان اللي باش يخرج
1: بيئيا خايبه برشا،
3: بيئيا خايبه برشا. والحس اللي يعمله معناتها حتى ما تنجم انت تتمتع في صدارك ما يتقلق الجيران الكليك اللي بجنبك. هذا يغزر الجروب الكتروجين شنو ينجم يعمل كيما تويك احنا معناتها في الاذاعه معناتها وشوف اغزر معناتها كل ايترا مزود قاعد يستهلكها الدوله قاعده تدفع عليها في الفلوس.
1: بالله لحظه خلينا نوضح حاجه خاصه بحذانا ستار بن عيسى، الاذاعه مركبه فوتوفولتايك وهي ايكولوجيه ودائما تدعم انه تكون المحافظه على البيئه. وقت تتلز اليوم كان جات تا كيما تحكي انت فما لي كونتور ابريد اليوم راهي الاذاعه الكونسوماسيون تاعها تكون اوتوماتيكمون من الفوتوفولتايك، ما تسحقش انك تعمل جروب مضر في الاخر
3: مضر بالبيئة. في الاخر اكيد
1: صحيح بالضبط صحيح.
3: اول حاجه مضر للبيئه معناتها بالليسونس وبالمازوت اللي فيه. ثاني حاجه معناتها الحس
1: صحيح
3: الحس مقلق على الاخر. هذه اثنين والسوم تو سامحني بلالي شي يشري بيه جروب ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ملاي وهو هبط فيسبوك وهو اشري وهو كذا وهو كذا باهي هذوما انا كي نشري بيهم باتريات هاو انا هاو خلصت اشتري البطاريات انا عام اللي بعده مثلا نشري اشتري البطاريات خلينا سي بون اموري واضحه تولي معناتها نستهلك الضوء نتاعي لا حس لا حد شيء ولا لوث البيئه لا حد شيء. ومن بالنسبه معناتها هذه راه معناتها ظاهره صحيح نيت نشجعوا على الفوتوفولتايك على الطاقه البديله وانه ما يكون شما تخاخن وحس
1: وهذوما كله. واهم حاجه تنقص الشارج على الريزون تاع ستيك.
3: ولا وفي بالك انت توك تجيب جروب الكتروجين شو تجيبه اكيد من الصين ولا شو تجيبه من دول اخرى؟
1: عملة صعبة
3: باش تدفع وقت اللي انت لهنا انت انتاج محلي نتاع الناس معناتها والشمس نتاعك من هنا معناتها من جميع النواحي كل انسان يشي
1: هذا السيد هذا يحكي وهو عنده
3: هو ما يحبش يسمع كلامي ما يحبش يسمع كلامي كان بيع في الجروب هذا يجي والله يعني قلت لا اللي ما يحبش يسمع الكلام واللي مش مقتنع بكلامي هكا في الطريق العالي نبيع في الجروبات مرحبا بيه اما نشجعوش
1: فهمت بشير شنو بشير الحبيبة هذاك بشير الحبيبة
4: صريح
1: اكسبسيونيل
3: لا مش والله مش صراحة واقع هذه حاجه
1: خلينا نخرج
3: خرجني قول لي راك غلط
1: مش خرجك فاصل مش خرجك من البلاتو يلا عزيزي شوف فاصل نرجع جيس بعد شويه في برنامج الشانتي

0: هادي كل ليلة سهرية عالمية. وكما كل عام باش تزيد تحفل بالجو اللي حضرته أورانج في فيستيفال بنزرت الدولي. كونوا في الموعد كل ليلة يستنوا فيكم برشا كادويت ومفاجآت.
1: ميلا يلا جو على خاطر سيف السنة مع أورانج كله جو. أورانج المساند الرسمي لمهرجان بنزرت الدولي في دورته 43. عندك أورانج.
2: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232.
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
5: يحيش بيك متغشة هكا،
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زادو غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
5: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: أما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
6: إكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: هيا جيت وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تذكرتي مونتيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
8: حاير في الالوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سلم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سلم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سلم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: رجعناكم من جديد طبعا متواصلين في برنامج الشانتي. اليوم الموضوع متاعنا باش يكون التيار الكهربائي في الديار متاعنا في المشاريع متاعنا. اليوم كيفاش نجم نضمن انه داري والا المشروع متاعي يواصل العمل متاعه حتى ولو فما انقطاع للتيار الكهربائي. دونك حكينا مع خالد بشربجي, نحكي على LNB سولار كومباني, شركة رائدة في تركيب الطاقة الشمسية المجعولة للتيار الكهربائي. الطاقة الشمسية مش متاع الماء فقط, نمشيو لهنا نحكيو على الفوتوفولتايك. دونك خالد نجمو نعملو ريكاب اليوم اللي موجود, شنو عندنا موجود طو كسيستم؟
1: السيستم اللي موجود عندنا يتسمى سيستم ريكوردي ريزو ولا متصل بالشبكة, اللي هو كان يقص الريزو متاع ستيك
0: يقص عليه
1: يقص مع النظر.
0: السيستم اللي نحبو نمشيو فيه واللي بالعالم الكل مشي فيه.
1: السيستم اللي نحبو نمشيو فيه هو السيستم دانسالاسيون ابريت.
0: واضح.
1: دونك يولي يتزاد عليه يتبدل لوندولور هذاك الريكوردي ريزو بوندولور ابريت, ينجم تشارجي باترياتك وقت اللي يقص عليك الضوء تنجم تستعمل ضوءك وحدك.
0: واضح. به نجمو السيستم اللي قلت عليه موجود من التسعينات قلتك عليه موجود في فرنسا اللي هو متاع النهار فقط, هو بيدو البريد يتسمى,
1: هو بيدو البريد ولا هذاك يتسمى سيستم سكور.
0: به اللي هو نوليه من غير باتريات, اما في النهار برك نجم نجم نجم عندك يقص عليه الضوء في النهار نقعد نواصل.
1: بالضبط. هو احنا تو مثال لدي موجود نستعمله فيه في الفلاحة يتسمى سيستم بومباج. كل ما الشمس موجودة كل ما الموتور متاعك يخدم ويخرج لك في
0: الماء. في تونس ما هوش موجودة في الديارة,
1: بالنسبة للديار في تونس ما هوش موجود
0: تابع الكرة الشروط ديما نحكي
1: بالطبع. اللي هو القديمة مش نحكيه تكنيك ما هوش موجود رأي نحكيه ليجال ما
0: بالنسبة لك انت فزابل ما تتجم كشركة تركب
1: بيان سور
0: ما تكن الغدوة الكرة الشروط يتبدل بتبع. ما هيش حاجة تكنيك ما صعب
1: بالطبع ممرا وحتى الماتريال متاعه موجود اما مش مرخص انه يركب في الكونديسون هذي.
0: به سؤال البطري البطري قدش تهز من كيلو
1: حسب الكاركترستيك متاعها. مثلا كان نحكيه على باتري 12 فولت 200 امبير نحكيه انتز 2400 وات اللي هو 2400.
0: بالنسبة للدار فيها كليماتيزور وفريجيدير يخدم قداش يلزمها؟
1: هو المتعارف عليه انه كليماتيزور مثال 9000 ياكل في كيلو في الساعة.
0: كيلو في الساعة
1: دونك باتري واحدة متاع اللي نحكيه عليها 12 فولت 200 امبير تشد ساعتي.
0: واضح واضح. دونك ونقربوا
1: ونقربوا
0: نقعدوا نحسبوا ونقربوا التركيب البطاريات قداش تجم تركب من البطارية على كل على البانوات ولا إيليميتي
1: حسب البيجي حسب شنو باش تكونسوم.
0: معناتها تجم عادي زوز بانوات بركة يجم يعبيوا لك خمسة باتريات ستة باتريات.
1: بالضبط.
0: عادي هذه واضح. باهي تكنيك مو معناتها سهلة الحكاية معناتها
1: هي موجودة راهو حتى تو مثال للدياري ما عندهمش ضوء شنو الانستلاسيون
0: هذاك ايزولي ولا
1: هذيك تسمى سيت ايزولي مي لوندولور اللي يركب لهم هو لوندولور
0: ابريد معناتها موجود. فوالا باهي توش نحكيو على الحركية الكبيرة. أنا مثلا ولا أي مواطن تو يدخل الفيسبوك 90% من التوانسة ولا يطلع لهم معناتها بيبليسيتي تاع الجروبات اللي هما الجروب الكتروجين اللي هو الجروب اللي يبدأ بالغاز ولا بالليسانس ولا بالمازوت اللي هو خلينا نقولوا بشير خاطر قبيليك انصح العباد قال لهم الجروب فيه معناتها وسخ الانفيرونمون, لكن الكلمة صحيحة اللي هي بشير الجروب هو في الاخر بكل انقاذ وسكور في فترة صغيرة خير من بلاش هكا ولا
2: هو الجروب تجعل عبد الرحمن الشانتي بعيد مثلا ما يجدو
0: به
2: قص عليك ضوء مثلا عندك مريض في الدار ما انت لا يقدم بالأكسجين ولا حاجة
0: مثلاً
2: اما انك باش تستعمله استعمال انت خاصة البريود دي وين يقص الضوء تستعمل ان ننصح بطاقة بديلة
0: اللي ننصح بيه في شيء. خالد قالك غير ممكن الحكاية ما طوى غير ممكن
2: اي ممكن نحطوا الدوله في امر الواقع تولي ممكن
0: اي الدوله
2: يلقى المواطن صي
0: انا نصور بعد خاصه المره هذه اللي هي راهو تعتبر استثنائيه حتى بارفور السنوات السابقه
2: مو ننساه واحنا فما عملنا والولد عملنا ما احنا المواطن التونسي ينسى
0: لا
2: ينسى
0: هو
2: والله صدقني كل عام نقولوا مش كيما عملنا وعملنا وصلنا الضوء نتذكر لهنا قديش مره
0: هي افكتيف مره
2: اما نسينا
0: اي اما
2: التونسي ينسى الكوارث
0: بشير سنه فوا 5 عملنا وقالك صار
2: خالد عم شايف واسيس
1: هو شنو اللي تبدل السنه هو انه صارت
2: سخانه اكثر شوي
1: سخانه اكثر شويه الكونسوماسيون زادت اكثر مي في نفس
2: من
1: الوقت
2: من المناقل اللي تتعطى بالضغط وبرا حط منقال عطيه منقال ما تعطوش منقال وعنده الحق وبنادار وكذا وبرا عطيه
0: بدون رخصه تلقى حي كامل يتزاد والريزوم الزين نتاع الريزوم نتاع 10 ديار هو حي ولا في 50
2: وتلقاه بمنقال وحاط عليه اربع كلمات الزارات وتلقاه عاطي لجاره خاطر جاره مازال ما عطاهوش منقال مسلف جاره شويه ضوء مسلف ولد خالته شويه ضوء وبدل ديجونكتور يكون 16 ولا 20 ولا 32 و32 ولا 46 وهكذا هكذا وانت ماشي
0: فوالا به بالحقرة. هو راهو
2: انا حسيب ولا رقيب.
0: كلمتك القديمه القبيله قلتها بشير، قلت كان نبداو من المواطنين راهو مش غالطين. مثلا هي ستيك قالت والله حتى احنا في بعضنا وقت الذروه
2: نعم يخدم واحد
0: يخدم واحد
2: نتلموا بعضكم فرد بيت،
0: نتلموا فرد بيت نتعرفوا على بعضنا الفامي رانا الفامي باهي معناتها كي نتقاربوا واحد نكتشفوا بعضنا معناتها الواحد يتعرف على اخته يتعرف على اخوه على ابوه على امه فريمون احنا ما عشنا كل واحد في بيت تلقاه شاد التليفون نتاعو دونك نقصوا شويه عندك الفور هذوما ولا الميكروووند نبعدوا عليهم في الاوقات الذروه معناتها نجموا
2: غاز ولا غاز ولا بلاك يستهلك برشا الضوء الفور الضوء الميكروووند هذوكم ولاو بلا ولا معناتها حاجات ولاو في الدار هذوما يقول لك ضروريات
1: حاجات
2: ما عادش كونفور
0: اي اما راهو باش زاد العبيد خاطر توا فما شكون زاد يسمع فيني يقول لك اي ومن بعد خاطر زاد في الاخر بكل في الدول الاخرى أكون نقولوا متقدم احنا صحيح ماناش نفس النيفو في التقدم اما بشير يقول لك هذوما عندي الكل في الدار ونستعملهم ونخدمهم مع بعضهم وما يخصش
2: هذوما عندك الكوليكا في الاخر في الاخر كما شفناه في فيسبوك تمروح في الصل نتاع واحده تاع الصل ديال مروح
0: على جماعه فرنسا
2: تاع الصل ديال مروح بعد انت عندك هذوما كوليكا وفرتهم بارك الله فيك وفرتهم يعطيك الصحة اما يزمك فوتو فولتايك ويزمك بطاريات
0: باه
2: وهو كذاك هو شجع فيك خالد من بكري الرانيا
0: جوست طب بعدش نعملوا سوستيم بعض
1: مريك
0: تحس بشير ناوي على حاجة معند خالد
2: لا لا لا والله لازم نحب الطاقة البليد البديلة مش البليد
0: الطاقة البليدة ايه واللي نعيشوا فيها تو هي الطاقة البليدة
2: نعيشوا فيها الطاقة البليدة
0: نعم
2: تتباعوا الكل بعد ذاك بعد ذاك معاش عندي منبيع تيك على ذاك قلت مش الشجاع فيها بالناس تك تجيب غدا بدل المواضيع
0: كما احنا قبل الكليماتيزور كنا نحكيو في حديث قبل الكليماتيزور ولينا قلنا والله عادي وشنو مشكلة كي قصة تبرد شوية
2: تنشروا باعت من جروبات الكل
3: هيك علاش قاعدة اقول معنا نورمالمون انت تروج للمنتوج نتاعك
2: والله الا نروج علي انا حتى كان قاعد تميك
0: مش لا هو بشير الحق نتاع ربي انا مثلا خليت ما عنده جروب باش نحكيو معناتها بصراحة كي طلبته اش قلت له بشير وهكا وهكا قال لي استعمله ما عجبكش ما وفر لكش اللي كونديسيون انت طالبهم رجعوا هكا بالضبط
2: حتى المواطنين اللي خذاو زاد كان واحد ما عجبوش زاد يرجعوا
0: بخلاف اللي هو بخلاف اللي هو فيه غارانتي راهو شهر عامين الجروب 24 موا وبشير معناتها قال لي انا بحذاك عامين ومازلت بحذاك معناتها متاكد من
2: هو ما حبش يقولها مباشره لما قلت له تسهيل لك انت مش المواطنين الاخرين عبد الرحمن كاو انت لقطة هكا هو قربها شوية تقريب قلت لي بحكي كمان قلت لي كنت 3 سنين
0: معاش حكي حتى شيء معك في الأوف على خطر كل شيء في الأوف قاعد تحكي فيه في المباشر به المهم بشير عندك الجروبات من إلى معناتها من قدش من كيلو من 3 كيلو يبدأوا الجروبات
2: من حتى من 800 وات أقل من كيلو
0: كافيا حتى تروح كافيا وانت طالع
2: من حتى اقل من ان كافيا معناتها 800 وات
0: فما
2: اي فما بورتاتيف صغير كيلو حتى يشيل 19
0: دار فيه كليماتيزور قداش يسحق جروب
1: باه ريت مثال 08 كيلو اللي يحكي عليه هذا نجم يخدم له واحد نفمي
2: هذا يخدمك مروحه والله لا يخدمه نفمي خدمه ليه خالد خدمه 800 ايش خدمه نفمي باش يخدمه على فكره هذا زير والله يخدمه
0: خالد لا لا لا من فضلك
2: يا ودي والله لا يخدم
0: لحظه انت تحكي على
2: انا بيا في ابو نهر
0: ايش اسمع ما زال دقيقتين
2: تشكرتك مين تشكر فيا تو خويا والله اللي خدمه
0: اقسم بالله لحظه انت ما عادش تكلم لحظه برك لحظه برك والله معناتها مش
2: والله نحكي
0: لحظه
2: 3000 ريت كلمة الزيارات اللي عندنا هذوما خاصه اللي جا هذوكم اللي
0: يجيو من
2: بنقردان
1: مش هنفكر
2: والله 3000 واط اللي خدمه يشرب من الاول شربه كبيره برشا الجروب يطيح ديريكت فهمت فيها يزمك سان كافيان وانت طالع
0: باه خالد بلاي لحظه بشير
2: 800
0: باهي لا ما عندنا وقت والله بلاي عزيز بلاي سامحنا شويه في الوقت خالد اختنا احكي تكنيك مهم بلاي خاطر بشير يحكي على الجروبات وعلى فكره والله العظيم
2: تحكي التكنيك المهم في الصحيح
0: بعد ما خذيت من عنده الجروب 9 كيلو راهو بعد ما استعملناه فما شكون انت قلت لي ديجا وفما شكون اخر سالته قال لي حتى 5 يكفيك اللي باش تخدم عليه كليماتيزور وحتى 2 كليماتيزور 9000 بشير انت يا عامل اقل من القيمه نتاعو اما بالحقره يخدم انا مستعمله
2: بكشي من الاول هذاك اصبر
0: عندك عامين جارانتي هكا ولكن من الاول مش من الاول
2: ثلاثه قلت لك عبد الرحمن
0: ثلاث سنين خالد

0: اللي يربح فيه صوتي مزود لك الجروب
1: ميساج ميساج اما انفستيسمون راه انت تعرف بشير وخالد يعرف انه انت كي توصل للكليون البرودوي نتاعو حتى ما تربحش فيه ديجا انت قاعد تواصل في السيرفيس نتاعو اكزاكتومون دونك ننصحوا العباد اللي مازال ما عملش فوتوفولتايك ولا ما عندوش الفوتوفولتايك الهبريد مازال ماهيش فيزابل انه يعملها ياخذ جروب خاطر راهو الجروب انفستيسمون واللي ياخذ جروب راه في عام زمان الخسائر اللي خسرت سيرتو نهارين هذوما راهو يعوض وبشير برشا عباد راهي تضرت برشا عباد معناتها نعرفوا لي حاجه اقوى منا نعرفوا لي ستيك بيدا راهو كي تعمل دي ستاج هذا راهو حاجه مش مش مش عن رغبه معناتها هي في الاخر بكل ستيك تساعد
2: الريزو
1: ما يتحملش والبلاك اوت قاعد يغزرنا من بعيد يهدد فينا دونك ماذا بينا كان نجموا ناخذوا جروب في فترة الذروة نستعملوه معناتها وقت يقص الضوء ننجحوا نسل الكل
2: طوال عبش تقعد تسأل نركب بانو ولا نشري جروب
3: الجروب هو هذا السؤال نحب نجاوب عليه فيسا هو فيسا شو الفرق اللي ما بيناتهم الجروب هو تنجم تشريه بانفستيسمون مش كبيرة محترمة مي باش تبقى تصرف عليه
1: واضح
3: لبريد راك باش تشري بافيك انفستيسمون مزادة محترمة اما اكثر برشا من الجروب لكن ما عادش تصرف عليه
0: اكزاكتومون
3: هذا باش نحكي
1: واضح دونك تو في اطار انك ما عندكش امكانيه انك تاخذ ابريد تنجم تعمل الجروب تمبورالمون وراهو في عام زمان ماكسيموم عامين تكون الانفستيسمون اللي عملته راهو رونتابل معناتها رجعت الخسائر نتاعك سينو عزيز كملنا سي بون نجمو نخرجوا توا يعطيكم الصحه الناس الكل بشير شكرا ليك
0: شكرا
1: بشير موجود في العالي عنده لي جروب ومازالوا موجودين يجم يجيب لكم لي جروب من 800 جرام احنا نقولوا
0: واط
1: احنا جرام فوالا حتى 19
0: كافيار 19000 واط
1: 19000 واط بشير نمره تليفون اللي يجمو يتصلوا بيه
0: 98
1: اي
0: 13 50 13 50
1: والا في العالية تمشيوا تسألوا على بشير الحبيب معروف بالكدا معناتها الدب وغاديكا نتاع المواد بناء والا المغازة اللي موجودة فيها او ام توب يبعثوكم انا واحد من الناس راني والله نحكي بجدي خذيت السباحة وساتيسفي على الاخر
2: خاطر السباحة بديت
1: السباحة خذيت كي انا تعديت السباحة قلت لهم مولد سعادة غا سي بون خذي جروب ما عندها ما عادش يقص علي الضوء فوالا عزيز شكرا ليك يعطيك الصحة تحية ليكم الناس الكل كي يكونوا كمان برنامج شاطي بالنسبة لليوم نعم دو جمعة جاية نعاودوا نحكي في موضوع الطاقة شكرا ليك عزيز
0: نحكيو على الماء اللي يقص
1: في الأمان وباي باي
4: الشاطي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناصة بالرخصة ولا بلاش الشاطي حكاية تتعاش
5: أكسجين اف ام بالصوت العالي تحبك تبليسيتي امشي وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين انفولاين 98 118 232 وإلا كلمونا على 98 118 231.
6: كانك ماشي للبحر كانك عامل بيكنيك كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة تلقاو عنا سكالوب إي بي سي بابريكا أنديان لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيوغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا
7: يحيش بيك متغشة هكا وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر
8: يا زعاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير
7: أما ديما نحتار شنو ناخو
8: سهلة مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
9: إكرون سولير ب 19900؟
8: إي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
9: قولي وين نلقاها البارافارماسي؟

0: ماي كير.
1: في بيب ماتر منزل جميل وقربوا لنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-00 وتبع الباج انستغرامي فيسبوك ماي كير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
2: هيا جيت وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرة الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرة الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
3: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمه صرف العمله مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقه وامان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاية. وسليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: اصنيعي وتابع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين، توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha l'karhabtek yweddouk. Ou ma'ahom, tinsash qawetak. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيد على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي، تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي، وكما تلقاو عندنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني. وزادة تلقاو عنا برجر بولي، وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فخوماج، هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في مطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق تيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LNB سولار كمباني تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل باشير بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 428 781، 99 985 283 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها لخاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها لخاطر ديما معانا،
2: ليلي معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها لخاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر اكسجين فام حكاية تتعاش.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار. رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
2: الكونفور تبدا من اول لحظه، في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي اريستوكار، معنا التجربه مش مجرد كرهبه، هي راحه ثقه واناقه في كل تفصيله. سوسيتي اريستوكار توفر لك كرهب اخر موديل نظاف ومحضرين بعنايه، اسوام مدروسه تناسب قيمه الخدمه. سوسيتي اريستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي اريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي اريستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.

0: FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: وانت مطمئن الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
4: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة
3: ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
4: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232،
3: وإلا كلمونا على 98 118 231.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا في الجام الباني للصغيرات نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر.

0: أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 30 000 وتابع الباج انستغرامي فيسبوك مايكر بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها. نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرة الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بلانتين. مهرجان بنزرة الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
2: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
1: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة.
0: اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشي تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يحيش بيك متغشة هكا،
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
0: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج أنس انستغرام وفيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: هيا جيت وجبت الزردة معاها، نجلة تونسية بالزردة على ركح مهرجان بنزرت الدولي الأربعاء 22 جويلية 2026. للحاجز زوروا موقع تسكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
4: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وسليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: اصنيعي وتبع الضمان
2: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
2: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
1: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
0: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي إس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين، غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
4: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشي دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيه الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عاليه الجوده، امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كرون تونيس بجاوة منوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.
2: مع وكالة البلد الأمين بنزرت، عمرة المولد النبوي الشريف أقرب ليكم. استفيدوا بعروض مميزة، إقامة في فنادق ممتازة، مرافقة من البداية حتى الرجوع، وخدمات متكاملة بكل راحة واطمئنان. طبعا رفقة مصطفى جميلي وتيسير بن طاهر. كما نوفر حجز تذاكر الطيران، حجز الفنادق والرحلات المنظمة داخل تونس وخارجها. زورونا في عمارة العنابي شارع حسن النوري مقابل بشار بجانب معهد السياحة بنزرت. للحجز والاستفسار كلمونا على 21 485 781 99 985 283 752 72 419 152، أو تابعونا على صفحة الفيسبوك البلد الأمين بنزرت. البلد الأمين بنزرت، نسعى لرضائكم وثقتكم هي سر نجاحنا.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: انت تعرف علاش؟
2: نعرف. وانت تعرف علاش؟
1: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها على خاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليل مع نهار،
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معاك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر اكسجين افام، حكاية تتعاش.

0: حلة جديدة وتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: تبدأ من أول لحظة في المطار، تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار، معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة، ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل، نظاف ومحضرين بعناية، أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار، سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار، احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811، ولا 72 588 120، وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.